تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: الفجيرة اف ام 92.6.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فحديثنا اليوم عن الصحابي الجليل ربيعة بن كعب الأسلمي أبو فراس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. كان شاباً يقيم مع والديه في بني أسلم بالقرب من المدينة. سمع بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، سمع عن صدقه وأمانته، سمع عن حبه وحب أصحابه له.

وهناك في المدينة كان التحول الكبير في حياة هذا الشاب، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه وآمن به، ثم عاد بعد ذلك إلى أهله، عاد بجسده ولم يعد بفكره ومشاعره. لقد كان جسده في بني أسلم ولكن قلبه في المدينة، فلم يلبث رضي الله عنه إلا قليلاً حتى قادته هذه المشاعر الإيمانية للعودة إلى المدينة مرة ثانية، فاستأذن رضي الله عنه والديه ليسكن المدينة قرب النبي صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، لما وصل ربيعة المدينة فرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقابله بالبشر والترحاب، فازداد ربيعة فرحاً وسعادة وتعلقاً بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء التحول الكبير في حياة ربيعة رضي الله عنه حين قاده حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لطلب أن يكون خادماً له. نعم، لقد كان ربيعة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو شديد الشغف به، يخدمه في الحضر والسفر، يخدمه في ليله ونهاره. فتعالوا نستمع لربيعة وهو يخبرنا عن صور من خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت أبيت مع رسول الله فآتيه بوضوئه وحاجته. ويقول أيضا: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، حتى يصلي رسول الله صلاة العشاء الآخرة فأجلس ببابه إذا دخل بيته. أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فما أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد. فهكذا كان يوم ربيعة وليلته وقفاً لله تعالى وخدمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة والسيدات، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس خلقاً، يكافئ الناس على صنيعهم ومعروفهم. فربيعة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد رسول الله أن يكافئه ويحسن إليه. يقول ربيعة: فقال لي يوماً، أي رسول الله، لما يرى من خفتي وخدمتي إياه، قال: سلني يا ربيعة أعطك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفي بخادمه ويكافئه ويقدر عمله وخدمته، وفي هذا توجيه لنا أن نكون هكذا مع أصحاب المعروف. قال: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. وهذا تروي وتأني وتعقل، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان متأنياً غير مستعجل باتخاذ قراراته. فالنظر في الأمر والتمعن فيه، وخصوصاً عند الأمور المهمة، يقود إلى نتائج مرضية. قال ربيعة: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقاً سيكفيني ويأتيني. قال: فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. أيها السادة الكرام، هذا الصحابي فكر ودار في ذهنه هموم الدنيا ومطالبها، لكنه عرف قيمتها ومنزلتها، عرف أن الدنيا منقطعة زائلة، فهذه حقيقة الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وهي مزرعة والحصاد هناك في الآخرة. فلهذا قال ربيعة رضي الله عنه: فجئت فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعلت يا ربيعة؟ قال: فقلت: نعم يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني ما تطلب شيئا آخر غير هذا المطلب؟ قلت: هو ذاك، يعني ليس لي مطلوب آخر. فما أعظمها من همة، وما أسماه من مطلب. فلم يرد ربيعة رضي الله عنه الجنة فحسب، بل أراد أعلى منزلة فيها. لقد أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه همة عالية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:

0: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي هذا تعليم للمسلم ألا تدنو همته حتى في الدعاء، ففضل الله واسع. ولذلك تسمع بعض الناس يدعو ربه ويسأله قائلا: اللهم أدخلني الجنة. لا يا أخي المستمع الكريم، إذا سألت الله فاسأله الفردوس الأعلى، فربنا كريم، فضله وجوده واسع، لا يتعاظمه شيء. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ فقلت: ما أمرني به أحد، لكن نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. قال: فصمت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم قال لي: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب يقوي تحقيق هذا المطلوب، وهو كثرة السجود. وكثرة السجود تعني كثرة الصلاة. وقد استدل بعض العلماء بقول الله تعالى: واسجد واقترب، أن السجود يدل على مزيد القرب من الله تعالى، فكلما ازداد العبد سجودا كلما ازداد قربا من الله. أيها السادة والسيدات، وهكذا تمر الأيام وربيع رضي الله عنه يتابع رحلته الإيمانية بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن فارق عليه الصلاة والسلام الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فعندها لم يستطع ربيع أن يبقى في المدينة بعد مفارقته لحبيبه صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى مسقط رأسه إلى بني أسلم، ثم صار يتردد بين الفينة والأخرى على المدينة، ويتذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي ويبكي من حوله. وهكذا بقي ربيعة حتى جاء عام 63 للهجرة، حيث أسلم روحه لبارئها، ولسان حاله يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فرضي الله عنك يا ربيعة يا صاحب رسول الله، وجزاك الله عنا خير الجزاء. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفجيرة FM 92.6.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

مثلت في الذكرى.

0: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
0: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
2: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
3: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير، وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وأنتم بألف خير. عبد العالي الحيدوقي،
2: كل عام وأنتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبد الله الهاشمي.
3: كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقرباوي.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة. أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد. إيمان إبراهيم.
3: كل عام وانت بخير يا إمارات. تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير. عيدكم مبارك. هاجر رئيسي.
5: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
6: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة.

متابعين الكرام، يطوف معكم هذه الأيام مع حساب الدرور وهو حساب أهل البر. نحن معكم هذه الأيام في در 80، والذي يبدأ في 27 من أبريل وينتهي في 6 من مايو. ويمتاز در 80 بالحرارة الشديدة خاصة على المناطق الجبلية مع الرطوبة ليلا على السواحل. ويشاهد في هذا الدر بداية نضوج النخيل وتحول ثمارها من خلال ذات اللون الأخضر إلى بعض الإصفرار ليكون جاهزا في الدر القادم على شكل رطب، خاصة في بعض أنواع النخيل مثل النغال والصلاني والخاطري الذي يعد من نخيل التباشير الذي يستبشر فيه الأهالي في بداية موسم الصيف والرطب. وفي هذه الأيام والتي تشتد فيها الحرارة تجف الأعشاب التي على رؤوس الجبال وفي الأودية بسبب توقف الأمطار والحرارة الشديدة، وهبوب الرياح الغربية الشديدة المثيرة للأتربة والتي تشكل حقيقة خطورة كبيرة على الصيادين للخروج للبحر. وتقول الأبيات الشعرية في الغربي: نار في قلبي موارية، البحر ما ظن يطفيها، تتعل في لبة حشاية، كوس والغربي زاغيها. ويقول آخر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك يوم الغربي صليب. والحقيقة تمثل الغربي للأهالي خاصة فترة الصيف، وعندما تهب عليهم تهب محملة برة والجافة التي يصعب على الأهالي العيش وسط هذه الرياح العاتية. وحقيقة مع هذه الأبيات نصل معكم مع نهاية لقائنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. من الفجيرة FM عساكم من عواده.

حنوم، أول مسلسل سوري عرض في رمضان للمرة الأولى عام 1972، حيث إن عرض الأعمال الدرامية في شهر رمضان تقليد درج عليه المنتجون والقنوات التلفزيونية منذ عقود للحصول على نسب متابعة عالية، ولكن الكثر لا يعرفون أن من سن هذا التقليد في الدراما السورية هو مسلسل صح النوم، الذي كان أول عمل سوري عرض في شهر رمضان المبارك.

0: كان صح النوم خامس تعاون درامي بين الثنائي الأشهر في تاريخ الكوميديا العربية دريد لحام ونهاد قلعي، حيث تفرد الأخير بتأليف وكتابة سيناريو الجزء الأول من العمل، والذي شهد عودة خلدون المالح لإخراج أعمال هذا الثنائي بعد أن سبق له أن أخرج عملهما الأول الإجازة السعيدة وأيضا مقالب غوار.
1: خير إن شاء الله. شبك لابس وشك بالمقلوب؟
2: سلامتك، أنا هيك أمي جابتني.
1: تعال هون لشوف. وين كنت لهلا؟ ما بتعرف إنك أنت صفيان الوحيد هون بالأوتيل؟
2: كان عندي شوية شغل.
1: وشو هو هالشغل هاد؟
2: واحد صديقي كلفني بغرض.
1: ها وانت عم تشتغل هلا عم

0: عادي. لحتى تركت شغل الاوتيل وبديته عنا.
1: غوار
0: غوار.
2: سعى القائمون على العمل لأن يكون صح النوم معداً لشهر رمضان المبارك، في سابقة كانت الأولى من نوعها، حيث تدور الحوارات بين الممثلين عن الصيام وقرب موعد الإفطار والمسحرات وغير ذلك من تفاصيل الشهر الفضيل.
3: شو هاد خير إن شاء الله؟ نعم
4: إذا بتسمح لنا شوي بالله بدنا ننظف الأوضة.
3: أخي الأوضة نظيفة وماشي حالها ما بدها تنظيف.
4: أخي هاي شغلتي أنا بكرر إذا بدها تنظيف ولا لا. هلا أنا قعدت محلك لأكتب وقلت لك قوم نظف محلي، كل واحد يشوف شغله.
3: لك أخي أنا ساكن بالأوضة وما بدي إياها تتنظف، خليها على وسخها.
4: لا بدي نظفها وتفضل منعني بالكوة. ها
2: يروي الفنان دريد لحام تفاصيل من قصة هذا العمل في الكتاب الذي أعده الصحفي والناقد بشار إبراهيم بعنوان دريد ونهاد، حيث يقول أنه كان من المفروض أن يشهد مشاركة الفنان الراحل رفيق سبيعي، ولكن انشغاله بتصوير عمل آخر دفعهما لتصوير صح النوم من دونه. ويقول أيضا كان من المفترض أن تلعب الفنانة القديرة منى واصف دور فطوم التي رشحها دريد لحام، ولكن قلعي والمخرج المالح فضلا عليها الراحلة نجاح حفيظ.
0: شوف غوار رجالها واصلة معي لهون يعني لراس مناخيري.
4: نعم
0: ايوه مالي فاضية للت والعجن، فوت بالموضوع رأسا.
4: لحفوت معلمتي بالموضوع رأسا. أنا مبارح كذبت عليكي لما قلت لك ما بعرف وين راح حسني. أنا بعرف وين راح،
0: احكي لشوف وين راح.
2: كما تم استبدال الراحل فهد كعكاتي والذي كان رئيس مخفر الشرطة في الحلقات الأولى بالفنان الراحل عبد اللطيف فتحي بدور أبو كلبشة رئيس المغفر المتذاكي والمدعي والذي يفشل دائما في منع غوار من القيام بمقالبه. أبو كلبشة الذي اشتهر بجملة أنفي لا يخطئ أبدا، والتي كان يستخدمها مدعيا امتلاكه لحس أمني يجعله قادرا على اشتمام رائحة الجرائم قبل وقوعها.
5: أنا المفوض بدري أبو كلبشة رئيس المغفر الجديد بحارب كل مين إيده له. مين اتصل فينا بالهاتف؟
4: أنا سيدنا اتصلت بس ما طلبتكم لكم، طلبت العريف أبو فهمي.
5: العريف أبو فهمي نقل تأديبيا ونجنع وكيل حارب. قولوا لي بقى نعم شو الحادث؟
2: اعتمد نهاد قلعي في حبكة العمل على لازمة أعمالهما السابقة في مقالب غوار وحمام الهنا، حيث يقوم غوار بإعداد المقالب ضد منافسه حسني البورزان والذي نجده هذه المرة يعمل صحفيا.
6: هو مظبوط معك حق، لكن الواحد يا أبو فهمي بيعمل منيح وبيرميه بالبحر. بعدين أنا متأكد غوار ما عنده سوءية، بس هو مسكين حالاته هيك بياخدوه بيعطوه.
7: أسيدي مثل ما بدك، خوش نحن كسلطة عملنا واجباتنا وكفينا ووفينا.
6: إيه والله.
2: تدور أحداث المسلسل في فندق يدعى صح النوم لصاحبته فطوم حيسبيس، وهو فندق شعبي واقع في حارة كل مين إيده إلو، وهي بالسوري كناية عن الفوضى وغياب القانون. وتدور فيه قصة حب بين غوار الطوشي وحسني البورزان لفطوم صاحبة الفندق، ويفضي التنافس على قلبها إلى مكائد ومقالب طريفة يجريها غوار لإبعاد حسني عن فطوم حيث بيس.
0: حسنتي؟ قال لي ياسين قال بدك يعني.
3: نعم الحقيقة بدي فاتحك بموضوع.
0: موضوع؟ موضوع شو؟ احكي رجاء.
3: الحقيقة يا ست فطوم ما لي عارف كيف بدي ادخل بالموضوع.
0: ادخل ادخل لا تستحي حسونتي.
2: يسعى غوار الطوشي العامل في الفندق لاستمالة قلب فطوم التي أحبها، ولكن مع وصول حسني البورزان إلى الفندق وميل فطوم إليه تبدأ المشاكسات والمقالب والمغامرات التي سيخوضها الثنائي، و يقوم بها غوار بإبعاد حسني عن فطوم.
4: أنا في كلام بدي قلك ياه.
8: شو هو الكلام؟
4: الحقيقة كلام ما تقلشي لحد تاني أبدا. لأنه بتعرفي يا معلمتي أنه أنا دمي عم يفور.
8: ليش عم يفور؟
4: صار لي كل هالمدة قاعد بالأوتيل وعم أكل من خبزك وملحك. وشوف زلمة عم يأذيكي وإسكت.
8: ومين اللي عم يأذيني؟
2: رسم قلعي عبر هذا العمل العديد من الشخصيات التي

0: أصبحت خالدة في الفن السوري، من أبو رياح وأبو قاسم وبدري أبو كلبشة وياسينو أبو عنتر، الذي لعب دوره الفنان ناجي جبر، حيث ذكر أنه كان من المفترض أن يلعب دور ياسينو ولكنه اعتذر عنه لأنه لم يجده ملائما لشخصيته، فوضع له قلعي كاركتر جديد وهو شخصية الأبوداي، وهذه الشخصية التي ستلازمه طوال حياته، حيث تمكن جبر من الإمساك بتفاصيل شخصية أبو عنتر وتماهى معها وألبسها صفات خلقية وخلقية لتعبر عن شهامة الأبوداي الدمشقي المثير للمشاكل، ولكنه يحوي تفاصيل صغيرة ضمنه تجعله يسير نحو الخير المجتمعي.
1: أهلين بالغور يا سخير ميت. أهلين إيه سيدي، قلي مرني بس قلي شو بتريد
2: يا أبو عنتر. مشكلتي العاطفية ما بتنحل إلا عن يدك.
1: مشكلتك العاطفية؟ إيه مشكلتك مع فطوم يعني.
2: ليش في لي مشكلة غير فطوم أنا يا أبو عنتر؟
1: هالمشكلة ناكتة وما لفكها.
2: بالعكس هاي المشكلة اللي لفكها.
0: ولدت هذه الشخصية وكبرت معه دراميا، يلون فيها، يضيف إليها حركات وإيماءات تتلاءم معها، يجعلها تتلفظ بعبارات صارت الناس ترددها مثل مال فكاهة، مال مزية، شنو لأنه، بسبب أعجابهم بشخصية الأبوداي الذي يعاون صديقه غوار الطوشي كي يفوز بقلب حبيبته فاطوم حيسبيس.
1: يعني إذا بدك أخطفها الليلة ما فيها ضوء أمار بخطف لك ياها، ولا من شاف ولا من دري.
2: لا لا لا لا لا دخيلك.
1: ليش لا؟ لك ما يعمت مرمرك وتعذبك؟
2: ايه.
1: خلاص إذا ما في غير إنه تتزوجها وساعتها بترضخ هي للأمر الواقع.
2: لا لا في طريقة حاليا أحسن من الخطيفي.
1: إيه ما في مانع، دلني على هالطريق ولا بمشي عليه.
0: يتشابك غوار الطوشي وأبو عنتر في لغة درامية تثير المشاكل وتوقع حسني البورزان في مقالب كي لا يظفر بفطوم، مع إشغال رئيس مغفر الحارة بدري أبو كلبشة بخروجهما عن القانون وارتكاب جرائم طريفة تكسب التعاطف لدى المشاهد.
2: كمان في طريقة غير التهديد.
1: لك فهمني بقى، فورت دمي غوار. لك
2: أخي أبو عنتر، أنت في إلك معرفة مع خالها أبو رياح اللحاق؟
1: ورياح اللحى. ايه عرفته، اسأل الله زمان. إيه؟ هذا داخل انيا 4-5 مرات على السجن واكثر.
2: هذا يا سيدي رحت لعنده انا.
1: إيه؟
2: تشرفت لبين ايادي.
1: حلو.
2: وطلبت منه لست فطوم.
1: إيه؟
2: قام الزلمه كسر بخاطري وولعني وما وافق.
1: كسر بخاطره؟
2: إيه؟
1: باطل ولا يهمك.
0: نظرا لنجاح العمل الهائل، كما كان الراحل المالح يؤكد في لقاءاته الصحفية حيث كانت شوارع العواصم العربية تقفر من المرة ساعة عرضه، انتج جزء ثاني

0: شخصية غوار مالت إلى الطيبة وأخذت منحى إيجابي مختلف تماماً عن الجزء الأول. مسلسل صح النوم بالأبيض والأسود يكاد يكون هو الأشهر عربياً حتى يومنا هذا، ورغم مضي أكثر من 50 عاماً على عرضه، حيث يعد الانطلاقة الحقيقية للدراما السورية عربياً، وهو الدليل على اللهجة السورية وتعريفها عربياً. من منا لا يذكر عضلات أبو عنتر وأفشات أبو كلبشة وطيبة حسن البورزان وذكاء ومقالب غوار وسذاجة ياسين ومال وجمال فطوم، وأيضاً ولاء أبو رياح وأبو قاسم لأهل الحارة وغيرهم من الفنانين السوريين الذين طبعت شخصياتهم الشعبية الدمشقية في الذاكرة، مع البساطة في التقديم والمعنى الجميل الذي يصاغ ويفرد للجمهور كوميديا سورية بامتياز.
1: لك مو عيب عليه يعمل هيك بحسني أفندي، أحسن زبون عنا هو بالأوتيل.
2: منين أحسن زبون؟
1: ليش شبه؟
2: شبه؟ صار له 3 أشهر ما دفع أجرة ولا فرنك.
1: وأنت شو دخله؟
2: لكان مين اللي دخله؟
1: صباح الخير، صح النوم حسو.
3: نوم؟ ليش أنا شافت عيون النوم هالليلة؟ دستور عن إذنك.
0: المميز في هذا العمل احتوائه على العديد من الأغنيات المترسخة في الذاكرة، كأغنية علمايا.

0: وأيضا أبو ردين للفنان السوري الفراتي ذياب المشهور.
1: يا أبو ردين يا أبو ردين وش كنا ليش يا دادا زعلانا.
0: وأغنية غوار الطوشي لو لو لو
1: لو لو لو لو لالي،
0: حيث يشتاق للحياة خارج السجن. وأيضا أغنية يامو يا ست الحناين يامو.

0: وأغنية يا صبحة للفنان موفق بهجت.
1: يا صبحة هاتي الصينية وطبي الشاي لكي ولية،
0: وأيضا أغنية أنا هويتك من روائع الطرب السوري للفنان فهد بلان، وهي من كلمات وألحان حسام تحسين بيك.
1: أنا هويتك بس هي ريتك، ولو تهواني يوم وانسان أنا هويتك.
0: وأغنية ديزني للفنان دريد عوادة، حيث يمثل أبو عنتر فيها كعازف للناي، وغوار يعزف على البزق، وياسينو يكون عازف على الدف. وللفنانة طروب أيضا أغنيتين هما تك تك تك وطيرت العصفورة.

أظهر الجزء الأول من العمل في لبنان، أما الجزء الثاني في التلفزيون الأردني، وهو من إنتاج وإخراج المنتج والمخرج السوري خلدون المالح، ليكون أول مسلسل عربي بجزئين، ومعه تمثيلية متممة بعنوان ملح وسكر، وفيلم سينمائي حمل نفس الاسم. حقق صح النوم نجاحاً غير مسبوق في العالم العربي، وعبر قلعي عن رضاه التام معتبراً هذا العمل هو الأكثر تميزاً، كما أنه قرب الثنائي حسني وغوار من الجمهور بشكل كبير، خصوصاً أنه انتشر عربياً، فقد كتبت الكثير من الصحف العربية عنه في ذلك الوقت. أما فيلم صح النوم الذي أنتج سنة 1975، فيروي قصة صديقين، أحدهما يعمل موظفاً في فندق عادي، وتقيم في نفس الفندق فتاة يحبها، ويعيش رسام في نفس المكان أيضاً منذ فترة طويلة. الفتاة تحب الرسام، الأمر الذي يخلق الغيرة والصراع بين الشابين. أيضاً أخرجه خلدون المالح، وكان أبطاله هم نجاح حفيظ، ناجي جبر،

0: ياسين بقوش، عبد اللطيف فتحي، محمد الشضمات، محمد العقاد، وعمر حجو.
1: أهلين أهلين.
2: هذا قتيل للنوم صح؟
1: صح. أهلا وسهلا
2: يا ولدي، إلى العروسين قدني.
1: تفضل. إجا الكاتب. تفضل.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. سلام. أهلا وسهلا أستاذ.
2: سلام.
3: أهلا وسهلا.
2: أنت العروس؟
3: أنا العريس.
2: ولو
4: أنا العروس.
2: ما شاء الله ما شاء الله. وأين الشهود؟
3: أنا شاهد ورايح نادي أبو قاسيم. خفرجلك شوي خالي أبو رياض.
2: العروس السيدة حسني البورزان، العريس الأستاذ فطوم حيصة بيص.
3: إيه نعم
4: نعم.
3: بالعكس،
0: من منا لم يردد هذه العبارة الشهيرة التي أتت على لسان حسني البورزان بجملته التي ظل يرددها طوال المسلسل وكلما حاول الشروع بكتابة مقاله الذي لا ينتهي.
5: إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا، يجب أن نعرف ماذا في البرازيل.
0: أما الحوارات والتمثيل المؤدي لها فهي وعلى طول المسلسل قمة في الفكاهة، إذ تتميز مثلا كل شخصية بخاصية أو ميزة في الكلام والأداء. أبو عنتر يصر على أغلب الأشياء، شنو ماله لا فكاهة ولا مزية، وياسين يظل يقول معلمتي، ووجهه وجه المغلوب على أمره. أما أبو كلبشة فيردد أنفي لا يخطئ أبدا. فطوم وكلمتها المفضلة رجاء، وتطلق الإهانات وبصوت قوي من ناحية، ولكن ضرب أم لك ياسين، ثم تذوب غنجا وهي تلفظ اسم معشوقها حسني حسونتي. وحسني يظل يغمز بعيونه ويبدو متضايقا طوال الوقت، ويجيب بطريقة سريعة مقتضبة على أسئلة فطوم التي تمتلئ دلعا.
6: حسني أفندي، رجاء صرت ثلاثين مرة عم بقول لك إنه لا تقلي أختي، بعدين بزعل منك، أعطيني راسك تقبر.
0: في لفتة عبقرية مفاجئة يقرر نهاد قلعي مؤلف صح النوم أن ينهي مسلسله الأشهر بزواج فطوم من ياسين بقوش. لا مقدمات لهذه الصدمة ولا معالجة درامية، الأمر كان أشبه بصاعقة لتختم المقالب والمغامرات وتجعل الشخصية الأطيب والأبسط دور البطولة. خسارة غير متوقعة لغوار وحسني، وأرباح غير مفهومة لياسين. يبقى السؤال، هل كان الصراع سيبقى لو تزوجت من أحدهما؟ هل فشل البطلين معاً أكثر راحة للجمهور؟ القفزة التي حققها نهاد قلعي جعلت صح النوم الصخرة التي

تسويق المسلسل نجح عربياً، وأصبحت هذه الأسماء تتردد في مشارق ومغارب العالم العربي. لا شيء بعد المسلسل أو قبله يضاهيه، بل يمكن قياس نجاح الأعمال القادمة أو فشلها على مقياسه، وستبقى الشخصيات الأساسية التي قدمها معياراً، وحيث تكرر ظهورها لعقود، بالإضافة إلى ذلك في التصوير والموسيقى والديكور نجح المخرج خلدون المالح في صناعة عمل تتذكره الأجيال العربية.

0: حرق البيت بايدي دون جوازي
1: بطم بطم بطومي خبيني ببيت الموني لما بكره بيجي الباب مالك غيري كانوني
0: وكارون كارون كارون

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أظهر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت الوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالباً ما تكون نباتية المصدر، وتعمل المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه، ويضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة

0: مضاعفة، ويضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: مبارك عيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
0: مبارك عيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
2: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
3: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنودنا.

قو عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

الفجيرة FM 92.6.

أجمعين مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر سائر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في هذا البث المباشر لننقل إليكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، حيث ستأتيكم خطبة الجمعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان العمالة المساعدة، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور خليفة الظاهري ويرفع على مسامعنا الأذان أحمد المنهالي.

الحمد لله الكبير المتعال، عظم شأن العمل وحفظ حقوق العمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم وحسن معاملة غيركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، لقد جعل الله تعالى الناس متفاوتين في أرزاقهم، متباينين في قدراتهم، ليتكاملوا فيما بينهم وينفعوا بعضهم فينتظم معاشهم وتسهل حياتهم وتتم مصالحهم. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج كل منهم للآخر. ومن ذلك ما أنعم الله به على الأسر من عمالة مساعدة تعينهم على أعباء منازلهم وتدبير شؤون بيوتهم، وتلكم نعمة كبرى تستوجب منا شكرها. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر نعمة العمالة المنزلية أن نحسن إليهم بدعوة صادقة تطيب خواطرهم، وكلمة طيبة تشرح صدورهم، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. ومن واجبنا أن نحفظ كرامتهم وأن نحسن معاملتهم بصرف النظر عن دينهم أو بلدهم، فهم يحملون معنا جزءاً من أعباء يومنا، وقد فارقوا أهلهم وأوطانهم طلباً لرزق حلال يسد حاجتهم ويعينهم على معاشهم. فالإحسان إليهم من شيم الكرماء، والعطف عليهم من أخلاق الرحماء، وإشعارهم أنهم بين أهليهم من صفات الحكماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. أي يعني أن هؤلاء العمالة الذين يساعدوننا بمثابة أخوة لنا، نهيئ لهم طعاما كافيا وملبسا نظيفا وسكنا مناسبا ورعاية صحية وعلاجا. وإن من حسن معاملتهم ألا نكلفهم فوق طاقتهم، ولا نرهقهم بما لا يستطيعون القيام به وحدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ولا نحملهم مسؤولية تربية أولادنا، فإن تنشئتهم على قيمنا ومبادئنا هي مسؤوليتنا. وإن من واجبنا أن نعرف العمالة المساعدة بأخلاق البيت وآدابه وما ينبغي فيه من حفظ الخصوصيات واحترام أهل الدار والتعامل الحسن مع الصغار والكبار، وأن نبين لهم حقوقهم وأن نوفيهم أجورهم ولا نؤخر عليهم رواتبهم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجل استأجر

أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرها. عباد الله، من أراد أن يستخدم عمالة منزلية فليبني أمره على التوثيق والوضوح وتحديد المهام والشروط، وليبين لمن يعمل عنده ما عليه من مهام ومسؤوليات وما يجب عليه حفظه من أمانات، فيعرفه أن الأولاد أمانة، وأن أسرار البيت أمانة، وأن الممتلكات أمانة، فعلى العامل أن يحفظ الأمانات ولا يضيعها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعلى العامل أن يؤدي عمله بإحسان وإتقان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وأن يقوم بمهامه كاملة من غير غش أو خداع. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومن واجبه أن يعرف للبيوت حرمتها، فيحفظ خصوصيتها، ويغض بصره فيها، عملا بقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويصون سمعه عما يذكر بداخلها، ولا يتتبع أخبارها أو يفتي أسرارها أو يصور أو ينشر ما يراه فيها. فإن الله عز وجل يقول: ولا تجسسوا. وعليه أن يحترم عادات المجتمع وقوانين الدولة، فذلك من الوفاء بالعهد ومقابلة الإحسان بمثله. وربنا تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن من تمام وعي المرء وبصيرته أن يطلب العمالة المساعدة من جهاتها المرخصة ومكاتبها المعتمدة، حفظاً لماله وحمايةً لبيته وصيانةً لحقه. فاحذروا عباد الله من التعامل مع الجهات المجهولة أو الوسطاء غير المرخصين، إبعاداً لأنفسكم وأسركم عن أسباب الضرر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وإن دولتنا الغالية قد وضعت قوانين منظمة تضمن للعمالة المساعدة حقوقها، وتبصرها بواجباتها، وتنظم شؤونها، وتضبط عقودها، وتمنع استغلالها، وتحفظ كرامتها. فلنشكر جهودها، ولنلتزم بقوانينها، ولا نخالفها أو نلتف عليها، حتى تبقى بيوتنا آمنة وحقوقنا مصونة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين، وعلى آله وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وصحبه الغر الميامين، وارض الله

0: اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات، اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات، اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا وهاديا ومسددا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن بواسع رحمتك وارفع درجاتهم في جنتك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: سو تراك الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
2: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: ربي اغفر لي. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله،
1: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: الفجيرة FM 92.6.

0: بسم الله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد.
1: إن الحق سبحانه وتعالى تدرج في التحدي مع المكابرين المنكرين، فطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تدرج معهم فطلب منهم

الثمان إلى العشر إلى السورة دليل من المتحدي على أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بأكثر سورة، ويسهل عليهم أمر التحدي فيقول سأسايركم إن كنتم لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل القرآن فأنا سأتساهل معكم وأطلب منكم 10 سور. فلما لم يفعلوا طلب منهم سورة، والسورة أنتم تعلمون أنها طائفة من القرآن سميت سورة لأنها مصورة محددة، أو سورة لأنها منزلة، أو سورة مخفف صقر أي بقية. إذن فعلى كل حال مدلول كلمة سورة مفهوم لنا، وما دام مدلول كلمة سورة مفهوم لنا يبقى ما يصدق أنها سورة في البقرة يصدق أنها سورة في أن في إنا أعطيناك الكوثر. فإذا كان الله تحداهم بأن يأتوا بسورة ما نقول لهمش هاتوا لنا سورة البقرة بما يطلق عليه سورة، واللي يطلق عليه سورة عندنا أكثر سورة هاتوا أكثر سورة. كلمة مثله وفي آية أخرى من مثله ترق أيضا في التحدي معه، لأن المثل يقال فلان مثل فلان وفلان آخر مثل فلان وفلان آخر مثل فلان، لكن المثلية مختلفة، ده مثل شوية بسيطة وده مثل متوسط وده مثل قوي. فالله لا يقول ائتوا بسورة مثله يعني أيوة تمام، لا، من بداية ما يقال له مثل. يبقى أيضا ترقي في التحدي، مش مثله يعني مثله، لا، من بداية ما يقال له مثل. وعلى هذا نفهم ان من هنا كما قلنا ايضا سابقا ان اياك ان تقول في كتاب الله من زائدة، وادعوا شهداءكم، وما دام هتجيبوا شيء تقول انه مثل القرآن يبقى عايزين الناس يحكمهم بقى يقولوا ده زي ولا مش زيه. انا فوضتكم في ان تأتوا بالشهداء، لا يفوضهم في ان يأتوا بالشهداء، المعينين او الحاكمين على انه مثل هم اللي جيبوه. اذن ده دي ثقة بان مطلق العقل الفطري المرتاض على البيان ساعة ما يسمع اي حاجة هيقول لا ليست كالقرآن، حتى هم اللي جايبين، هم اللي ايه اللي جايبين، مش جبنا احنا واخترنا شوية وانتم اخترتوا شوية، لا، ادعوا شهداءكم، اما الشهداء الذين يحضرونكم ويعينكم على ان تأتوا بالمثل او الشهداء اللي هيحكموا لكم. بس اياكم ان تقولوا الله، ما تقولش يشهد الله ان ده مثل، لاننا قلنا شهادة الله هنا ايه غيبية ومش هنقبلها، لان انتم اللي بتقولوا يشهد الله، ربنا ما قالش انا شهيد، لو قال شهيد يبقى على العين والراس، انما انتم بتقول ايه يشهد، بتدعي ان الله. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم ايه ان كنتم صادقين في الادعياء، ومعنى صادقين يعني اتصفتم بالصدق في ان ده يرتاب فيه. الصدق ما هو؟ ما هو الصدق؟ الصدق نعلم انه يقابله ايه الكذب، فعايزين نفهم نسب اللي تيجي فيها الصدق ونسب اللي تيجي فيها الكذب. قال لك كل متكلم يتكلم بكلام مفيد، فيه كلام انما مبقاش مفيد، يعني مثلا لما تقول محمد وتسكت نقول ايه يعني محمد ايه مال، شوف كلمة ماله دي دليل على انك ما استفدتش. لكن لو قال لك من عندك فتقول محمد، يبقى ضمنت الى محمد عندي محمد اللي هي وردة مين في كلام السائل، تبقى هي كلمة واحدة صحيح، انما افدت ولا ما افدتش، اذا ما تقولش كلمة واحدة، لا كلمة واحدة بس تكون مفهومة، لا ينضم اليها كلام ايه كلام اخر. اذا فالكلام المفيد اللي يحصل السكوت عليه نقول له تعالى بقى الكلمة اللي انت اتكلمتها مفيدة دي يحصل السكوت عليها اسمها نسبة كلامية، قبل ان تتكلم بها دارت في ذهنك، يعني ما قلتهاش كده من لسانك قبل ما تمر على ذهنك. ليه؟ لان اللي بيقول كلام ما يمرش على الذهن هو المجنون، ولذلك عفناه من المسؤولية.

لان لازم الكلام يمر على ايه؟ على الذهن. يبقى قبل ما توجد نسبة كلامية لازم توجد ايه؟ ذهنية. وبعدين في نسبة خارجية. انا قلت مرة لما اجي اقول ايه محمد مجتهد. محمد مجتهد دي اللي قلتها سمعتها مني دي نسبة كلامية. قبل ما اقولها لك استحضرت المحكوم والمحكوم عليه وعرفت القضية وقلت محمد مجتهد. نقول له تعالى بقى الخارج عن النسبتين صحيح في واحد اسمه محمد وصحيح انه مجتهد. فان طابقت النسبة الخارجية النسبة الكلامية اللي انت قلتها يبقى ده كلام ايه؟ صدق صدق. وان خالفتها يبقى اسمه ايه؟ كذب. يبقى الصدق ان تتطابق النسبة الكلامية الناشئة عن النسبة الذهنية مع النسبة الايه؟ الخارجية. والكذب ان لا تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية. الكذب عادة لانه مش واقع يتضارب. يعني من الجائز ان واحد يقول لك حدوته ويكذب فيه وبعدين يجي بعد اسبوع يتكلمه في الحدوته يقوم للتفت تلاقي كلامه ايه؟ تناقض. ليه تناقض؟ لانه لا يوجد له واقع خارجي يحكم كلامه. لو هو بيستملي واقع خارجي كان ما يختلفش. الخارج بيقوله هو اللي حصل. لكن له نظرا لان ملوش واقع خارجي يبقى غلبان مش عارف هو كذب المره اللي فاتت قال ايه فيروح ايه ملخبط. تقوم انت تفهم انه ايه انه كلام كذب. يبقى اذا الكذب كلام لا يوافقه خارجا. وما دام لا يوافقه خارجا مفيش رابط من الواقع يربطه. وما دام لا رابط من الواقع يربطه يبقى هتضطرب فيه. ولذلك العرب القديم قال لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر انت كذبت امبارح قلت ايه احسن لما تكذب النهارده اكمني مفيش واقع يربطك هتقول كلام تاني يتضارب الكلامين يعرفوا انك انت ايه كذاب. او اياك ان تكرر في النسب ما يتعارض. تكرر في النسب ما يتعارض. ليه؟ لان الواقع يقع على لون واحد. فاذا جئت بلون متعارض اخر يبقى فهمنا انه ايه؟ انه كذاب على كل حال يا في الاولى يا في الثانية ويمكن كذاب في الاثنين. الله. زي ايه مثلا؟ مثلا الجماعة اللي كانوا واقفين يشوفوا الهلال. هلال رمضان بقى اول ما كانوا زمان يشوفوه يطلعوا على المشارف العليا ويبصوا كده عشان يشوفوا الهلال جه عشان يصوموا ولا ما يصوموش. طيب. فطلعوا مرة علشان يشوفوا الهلال ما حدش شافه قبل. ففيه راجل كده قاعد يحدق في الافق لحد ما شاف الهلال.

الاجتماعي مساوي متر من الافق وتعالى من الحد شويه واحد قعدوا حددوا لحد ما شافوا ايه راوا الهلال ده مش عارف امام بعض فروا منه جدا واطروه اطراء عظيما يا سلام فلان راى الهلال يا سلام فلان راى الهلال فغره ذلك الاطراء فقال وذك من واحد نسب مختلفه باكر اذا كان اذا النسب يجب ان لا تتضارب فان كنت صادقين صحيح ان كنتم صادقين وكلامكم ده موافق للواقع هاتوا فاما للفش تجيبوا يبقى لزمتكم الايه لزمتكم الحكم وبعد ذلك حكم الله بانهم لن ياتوا حكم الله بانهم ايه مش هيجيبوا ما قال لهم فاتوا ايه بصورتهم ان كنتم ايه فان لم تفعلوا ولن تفعلوا كلمة ان لم تفعلوا دي اول ما تيجي احنا بنقول ان ان دي دائما الشرطية فيها الشك يعني تأتي للامر المشكوك فيه ولما يكون امر متحقق نقول نجيب ايه حاجة اسمها اذا في الشرط اذا اما تقول اذا جاء نصر الله والفتح يبقى ايه يبقى جاي لكن لما تقول ان ذاكرت تنجح ان حصل يبقى هيحصل يبقى فيه ايه شك. ولذلك ديك مني إن حرف وإذا ظرف اسم يعني وكل حدث من كل فعل عايز له إيه عايز حدث وإيه وزمن فإذا جبت أداة الشرط زمن يبقى أنت قربتها من مين من عنصر تكوين الفعل من الحدث يبقى متحقق ولذلك كل ما تشوف حاجة عايز تحققها تقول إذا كل حاجة مشاكل فيها جاي تقول إيه إن فهو قال فإن لم تفعله وبعدين لكن برضو يعني ممكن اي فيها شك اي النسبتين واحد اراد ان يرجح الجانب المانع فقال وانا اقول لن تفعلوا وده امر اختياري احنا كنا في حلقة سابقة قلنا اذا تكلمت امام مختار في ان يفعل او لا يفعل ثم حكمت بانه لا يفعل يبقى انت ما بتسيطرش عليه ما يفعلش ولكنك علمت ان قدرته مش حقيقيه فلما ياتي على وفق ما تقول ما يقالش انك قهرته على ان لا يفعل لا علمت انه لا يفعل لان ملكاته واستعداداته ايه ما يمكنش تاتي منها فان لم تفعله ولم تفعله يبقى دي من ضمن اخبارات القران الغيبيه في انه اخبر عنه مع انه جاحد ومع انهم منكرون ومع ان فيهم لجد قال لك انا بتحداهم وترقيت معهم في التحدي الى الادنى الى الادنى الى الادنى ومع ذلك مش عارف ليه وثوق انهم لن يجرؤوا على انهم يفكروا في العمليه دي عدم قدرتهم في ان يجرؤوا ليفكروا في هذه العمليه يبقى ده دليل منهم على ان الريب الذي يدعونه ريب مستعد هم مش عايزين يامنوا وبس هم لا يريدون ان يؤمنوا فان لم تفعلوا ولن تفعلوا قال لهم ما دام بكم قدره بقى على ان تتفادوا الاشياء انا اريد منكم الايمان وانتم منه بصدق الرسول في التبليغ عنه وانتم لكم خيار في ان تؤمنوا او لا تؤمنوا وقدرتم انكم تنفذوا اللي في فكركم وانكم لا تؤمنوا ما دام انتم بقى يعني كده لكم ذاتيه كده وتقدرون على ان تفعلوا ما تريدون يبقى ان كانت الذاتيه دي هتبقى لكم تبقوا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره ما دام لكم ذاتيه بقى كده وبتقدروا اللي على كيفكم تمشوه واللي مش على كيفكم ما تمشوش يبقى اذا نشوف الذاتيه دي هتفضل لكم ولا لا ان كان هتفضل ابقوا ايه اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره الله ده وعيد معنى هذا الوعيد انه بيقول لهم انا الذي اعطيتكم ذاتيه الاختيار يعني انتم لم تختاروا قهرا عني لو لم اخلقكم مختارين في ان تفعلوا وان لا تفعلوا أو تؤمنوا أو لا تؤمنوا لو لم أخلقكم كذلك ما استطعتم أن تخرجوا عن مرادي طبعا ولذلك لا تخرجون عن مرادي

0: أمنع عنكم عنصر الاختيار.
1: وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: كنتم مع حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: الفجيرة اف ام 92.6. رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
0: على الفجيرة اف ام.
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
2: الفصل الثامن، الجزء السابع، القمة الإسلامية التاسعة، الدوحة، من 12 إلى 14 من نوفمبر من عام 2000، نيابة عن صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة. وصل إلى الدوحة في 11 من نوفمبر من عام 2000 صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على رأس وفد الدولة للمشاركة في القمة الإسلامية التاسعة. وقد أدلى سموه بتصريح صحفي عقب وصوله، أكد فيه أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر القمة الإسلامية التاسع في دولة قطر الشقيقة تأتي انطلاقاً من حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة على تفعيل وتكريس دور العمل الإسلامي المشترك، ولتحقيق غايات وتطلعات أبناء الشعوب العربية والإسلامية في نيل حقوقهم كاملة، وليعم الاستقرار دول العالم باعتبار القمة فرصة ثمينة للعالم الإسلامي لتأكيد دعمه لحقوقه التي ينشدها. وأعرب سموه عن تمنياته في أن يتوصل القادة لقرارات وتوصيات

0: تكثف وتضافر الجهود لإصلاح ذات البين لتعكس تطلعات الشعوب الإسلامية تجاه قضاياها المصيرية، خاصة قضية القدس التي تحتاج لدعم ومساندة فعالة للمحافظة على الحقوق والأماكن المقدسة. وأعرب سموه في ختام تصريحه عن سعادته في أن ينقل تحيات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وتمنيات سموه بالنجاح في إدارة أعمال وجلسات القمة، وبالأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل للشعوب الإسلامية.
1: سيرة حاكم.
0: وكان صاحب السمو حاكم الفجيرة قد ألقى كلمة الدولة في القمة، وأجرى سلسلة من اللقاءات والمباحثات الجانبية على هامش القمة الإسلامية مع بعض رؤساء الوفود المشاركة فيها، وقد بعث سموه لدى مغادرته الدوحة ببرقية شكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر فيما يلي نصها: صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة حفظه الله، يطيب لنا والوفد المرافق ونحن نغادر بلدكم العزيز دولة قطر الشقيقة أن نتوجه إلى سموكم وأن نعبر لكم عن الشكر وعميق الامتنان للحفاوة البالغة وكرم الضيافة التي احتضنتمونا بها أثناء وجودنا، ويسعدنا أن نعبر لسموكم عن تقديرنا للجهد الكبير الذي بذلتموه شخصيا لإنجاح مؤتمر القمة الإسلامية التاسع، حيث كان لبعد نظركم وحكمتكم الدور الفعال لخروج هذا المؤتمر بنتائج وقرارات تنسجم مع تطلعات شعوب الأمة الإسلامية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق نحو التضامن والوحدة وبناء موقف إسلامي موحد تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى حكومتكم وشعبكم العزيز على الجهود الجبارة التي كان لها دور فعال في نجاح هذا المؤتمر، سائلا الله أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية. حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم الفجيرة. الوفد المرافق. معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة، ومعالي راشد عبد الله وزير الخارجية، ومعالي محمد نخير الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة محمد سلطان العويس سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية مندوب الإمارات الدائم لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، وسعادة عبد الرضا عبد الله خوري سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، وسعادة الدكتور محمد سعيد الكندي مدير مكتب صاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة سيف سلطان السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة.
1: سيرة حاكم.
0: المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة جوهانسبرغ من الثاني إلى الرابع من سبتمبر من عام 2002. في الأول من سبتمبر من عام 2002 وصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة إلى جوهانسبرغ على رأس وفد الدولة المشارك في المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وكان في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله المطار ممثل حكومة جنوب أفريقيا المكلف باستقبال قادة الدول ورؤساء البعثات المشاركة في القمة، كما كان في الاستقبال معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة، وسيف سعيد بن ساعد وكيل وزارة الخارجية، وعلي الثاني السويدي سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا.
1: سيرة حاكم.
0: المائدة المستديرة. حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المائدة المستديرة التي عقدت على هامش القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ، وتم خلال المائدة التي حضرها رؤساء دول وحكومات عدد من الدول المشاركة مناقشة مرحلة ما بعد جوهانسبرغ وما يجب أن يقوم به المجتمع الدولي خلال السنوات العشر المقبلة تجاه كل قضايا التنمية المستدامة والبيئة، خاصة وأن الشعوب تتطلع للأمن والسلام والتنمية وحماية كوكبنا.

0: كوكب الأرض وتنفيذ أجندة القرن 21 التي أقرت في قمة الأرض الأولى عام 1992 والالتزامات المترتبة على مختلف دول العالم وخاصة الدول متقدمة النمو. يذكر أن الأمم المتحدة قامت بتوزيع الدول المشاركة في القمة وعددها 189 دولة على 4 موائد مستديرة تناقش الموضوعات والقضايا نفسها. وقد حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة رئيس وفد دولة الإمارات إلى القمة الجلسة الافتتاحية للأعمال الرسمية للقمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ.
1: سيرة حاكم.
0: كلمة دولة الإمارات في قمة الأرض. في بداية كلمته نقل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة رئيس وفد الإمارات إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة خالص تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة إلى فخامة ثابو أمبيكي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وشعبها وتمنياته للمؤتمر كل النجاح والتوفيق. وقال سموه: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان راعي وربان نهضتها الحضارية الحديثة تحيي من هذا المنبر الدولي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وتتمنى لجميع بلدان العالم بهذه المناسبة التاريخية أن تتوج جهودها بالنجاح التام من أجل مستقبل مزدهر تتحقق فيه التنمية المستدامة والرخاء للبلدان النامية والمتقدمة. وكجزء من إسهامات دولة الإمارات العربية المتحدة في إنجاح هذه القمة التاريخية فإننا نعلن للعالم أجمع إطلاق مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية التي انبثقت وتبلورت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان واستجابة لحاجة العالم النامي الماسة وكذلك العالم المتقدم إلى بيانات بيئية ذات جودة عالمية وسد فجوة البيانات البيئية بين هذه البلدان وتماشيا مع ما ورد في فصول جدول أعمال القرن 21 بصدد البيانات البيئية وخصوصا الفصل 40 أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق الأهداف الواردة في الفصول السالفة الذكر وكذلك الأهداف البيئية التي خرجت بها القمة الألفية. وتأكيداً لدور دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل لإنجاح هذه المبادرة الرائدة فإنها تعلن الالتزام بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي من مجموع التكلفة الكلية للمبادرة.

0: نتقدم بخالص الشكر إلى الأمم المتحدة على تعاونها معنا في عقد هذا المؤتمر الصحفي التاريخي، ونتمنى لجميع من سيساهم في دعم هذه المبادرة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرة حاكم،
2: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: العيد في الماضي، ذكريات الماضي الجميل من فرحة وبهجة وضيافة وأكيد زيارات في العيد. أكيد رح نسترجع معاكم هالذكريات معانا ومعاكم. نرحب بالوالد أبو جاسم، يا مرحبا وسهلا فيك وحياك الله ويانا.
2: الله يرحب بك، يا مرحبتين،
1: يا مرحبا
2: وسهلا. أيام العيد الكريم إن شاء الله علينا وعليكم كل سنة وكل
1: آمين.
2: تعلم العادين والسعادين.
1: آمين.
2: يا مرحبا الساعة،
1: يا
2: الله
1: مرحبا.
2: يسلمك.
1: شو تخبرنا الوالد أبو جاسم عن هالأيام؟ كيف كانت مظاهر الفرحة والاحتفال والتجربة؟

0: ملابس جديدة وهذه الأجواء.
1: والله طال عمرك في الأيام هذا الناس هات روح تسلم ملابس جديدة الطيبة الحذيات الأشياء كلها تجهز عيد الكريم السعيد علينا وعليكم كل سنة وكل حول إن شاء الله لهذا الموسم يتجهز من ملابس ومن أشياء وفي أشياء سامان ما سامان تجهيزات العيد.
0: نعم. شو أكثر الذكريات تذكرها وانت صغير أيام العيد؟ شو كيف كان يبدأ يوم العيد؟
1: والله طال عمري في أيام العيد بعد من عيد والأنعازة والريح نفسنا الروح الملاهي أول ما في ملاهي في فرقان كذي فرقان مسوين وفيها ألعاب مثل مريحانات مثل السيارات مثل أشياء نلعب من بعد العصر لين المغرب بعد المغرب نرجع بيوتنا كل شيء مكاننا ونتعشى لنا رد مرة ثانية وكل هذا اللعب من ذكر الأنثى وكل اللعب لين ثالث يوم العيد ثالث يوم العيد كنا نروح نصحب أغاني.
0: نعم
1: هذا اللعب. نعم
0: انزين
1: وايد لعبات وايد لعبات. نعم
0: انزين شو كيف كانت يعني شو كنتوا تلبسون شو كان اللي يلبس مثلا ريايل شو كانوا يجهزون؟
1: والله طال عمرك الريايل أول ما في يعني مثل كندورة ما أدري شو كندورة ما أعرف شو سيلة ما أدري وين لا ما في المرة الله يعزش صروات وكندورة أبو طيرة أبو تيلة أبو ما أدري شو هذه هي والريان نفس الموال أول خام خاكة أبيض فين إلى البو ملون يصبغوه يجيبوا لي أشياء كذي صبغ ويطبخوها حتى ورق اللوز شفت ورق اللوز هذا يحطوه قدر يقطعوه يحطوه قدر ويحطوا وياك القطعة البيضة والكندورة البيضة عشان يصبغوها تستوي ملونة وهالشكل والحريم. نعم
0: إذا كان مثل يكون في ذبايح أول يوم يتم عليها الأهل والجيران كيف كانت طقوس المائدة في العيد؟
1: في العيد طال عمرك لازم يكون احنا ثلاثة أربعة بيوت يعني إيران مع بعض أو خمسة بيوت مع بعض أيام العياد نذبح اليوم أنا يبغى غدائي وانت يبغى غداك ويالك يبغى غدا ونتجمع بيت واحد ونتغدى الحريم والريايل الحريم على صوب والريايل على صوب لين ثالث يوم العيد ثلاثة أيام هذا هو غدا وعشاء غدا وعشاء غدا وعشاء سواء العيد العود للعيد الصغير.
0: زين وكانت في عيدية ولا لا الوالد بجاسم؟
1: والله في عيدية خفيفة هدايا أول ما قمنا نروح دبي وكذا ها يجيب ملبس شكليك بس حطيه كذا ها صرة

0: نعم.
1: وكنتم مستانسين وفرحانين.
0: وابوي من أحسن راحة، من أحسن راحة، وكل قلب الثاني على الثاني مرتاحة للقلوب والسع، والحمد لله ما نحس بشيء ولا حس ولا بحس.
1: الحمد لله عليك.
0: صح ان وقت ضعيف، ان ما في فلوس، لكن وقت سعيد. انا اقول لك سعيد سعيد، يعني تحس ببالك مرتاح.
1: صح. وكانت فيها موده ورحمه وتآلف ايضا، وصلت ارحام، كانت في ترابط بين الاسر وتكاتف اجتماعي اكثر.
0: احسن من الحين بألف مره.
1: نعم.
0: يعني انا وانت والثاني والثالث كلنا لا نشالين لبعض، ما حد ناقصنا شيء. لا مثل أن نفسني شيء، قال لي فلان أشوفك اليوم ما خاضر، ما متكدر خاطرك، لا لا طال عمرك، لا متكدر خاطرك، كيف ناقصنك شيء ولا هي، لا والله ما ناقصني شيء. سمع كلامه،
1: القلوب على بعضها يا أبو جاسم.
0: إيه القلوب على بعضها. قال لي شيء قاصرك زين، راح قال الحرمة اللي كلك تعيش ولا كلك بحين عطيه لحرمة فلان. اليوم ما عندهم شيء. أنا أشوف رمسته يمكن عندهم، لا لا شوف رمسته انه شيء ننصنهم. وساروا ودر الحرمه، ودر الحرمه للحرمه البيت، ما نبع عليه شيء يا حرمه. قال لا لا لا لا لا واجب علي انا. الياره مو نياره.
1: صحيح صحيح.
0: لو ما كان حتى لو كان في السفر انا امو نياري. صح. من زاد لك شيء لحاجه ما قصرني.
1: صحيح.
0: ولما اي شو اتشكر مني جزاك الله خير ما قصرت واحسنت ميزان حسناتك، اقول له لا شكر على واجب، يعني شو انا اعطيتك، هذا شيء ما يرضى شيء. وهذه الايام الاوليه السعيده
1: كانت هذا. نعم. هذه الاجواء الجميله ورغم بساطتها ولكن كان فيها فرحه وبهجه. انزين يعني اخر سؤال بسالك اياه الوالد ابو جاسم، شو اكثر شيء تذكره من ذكريات الطفوله في العيد ولين اليوم ما تنساه؟
0: والله لين اليوم ما أنسى في لعبات لعبوها. لعبات بعد ما طلع من المخرج. لعبات بس أنا رايح عن بالي.
1: كانت في
0: لعبات لعبوها
1: تحت الغافة.
0: لعبات لعبوها بعد تحت الغافة، رحم الله والديك. يتنطع قالت حبيض وما أدري شو هذا. أول لوديين الأولاد والبنات. هذا بعد ما طلع من المخرج على طول. نعم.
1: كانت في ألعاب خاصة أكيد بالأطفال أو عيال الفريج يتجمعون كلهم في مكان واحد ويلعبون
0: مكان واحد.
1: أكيد.
0: نعم.
1: والكبار نعم. أيضا متجمعين على فوالة وحدة وعلى مائدة وحدة وكانت أجواء
0: نعم.
1: جميلة.
0: نعم. نعم.
1: يعطيك
0: نعم.
1: العافية. نعم. يعطيك العافية الوالد أبو جاسم.
0: الله يطول عمرك، الله يخليك.
1: تشكر على هذه الذكريات.
0: الله وش جعلنا بنذكري. والله أنا يوم يبالي على أذكر شيء لو القد السابق إني عصيح عصيح عصيح الزمن الأولي، لكن ما بجد حيلة.
1: أكيد.
0: صح إنه وقت ما في فلوس، لكن أبرك عن الحين الوقت لهذا الحين في فلوس أبرك بنعمة.
1: صحيح.
0: وأكيد الحمد لله.
1: نعم. ونحن نحافظ أكيد على هذا الموروث التراثي والشعبي ونحاول نتقيد فيه لليوم وننقله دائما للأجيال الشابة.
0: نعم لليوم وباكر، حتى أنا قلت والله يعني يقول لك الميالس مدارس، يعني احنا الاولاد يتجمعوا عندك عند كبار السن وهالشكل وسولف وياهم، بياخذوا منهم فكره، بياخذهم الاولاد انت بس تعلمهم على هذا الشيء، هم بيستسمعوا منك بعلمهم من الاصغر منهم.
1: صح.
0: وهو رايح الدار، لكن احنا ما حيتبعك.
1: صح.
0: لا ولا جتبعك في مكان، لا يا والجار اسمع لك كلام ولا حاجة.
1: قبل لازم الأبو شال الأولاد وياك المكان يعلمهم.
0: لازم أول جباري الولد ما يخوض عن أبوه، كان ليل الأنهار، كان بعيد ولا قريب ما يخوض من وراء من حدا أبوه. الحين ما شيء إلا أبو بصوب والولد بصوب. يمر على أبوي تعود تامك. لا لا أنا تعبان، كان تعب الولد تعبان ولا أبوه ما تعبان.
1: الله يهديهم إن شاء الله ويصلح حال الجميع يا رب أبو جاسم، ويديم علينا الأعياد والأفراح دائما يا رب العالمين.
0: على أمة محمد.
1: ومشكور أكيد على هالكلام الطيب وعلى الذكريات والماضي الجميل اللي رجعتنا وسولفت معانا فيه أكيد الموروث الإماراتي والشعبي الجميل وذكريات الماضي الجميل عند الأوليين وعند آبائنا وأهالينا.
0: واجب علينا طال عمرك هذا، واجب واجب واجب، كل ذاكريننا ما بنقصر فيه.
1: شكرا لك، شكرا لك بجاسم.

0: يعطيك العافية الوالد يا مرحبا.
1: الله يعافيك. الله يسلمك.
0: الله يحفظك. مع السلامة. العيد في الماضي.

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وأنتم بألف خير. أبلالي الحيدوقي،
2: كل عام وأنتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبدالله الهاشمي.
3: كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقرباوي.

تروي الأساطير أنه كان في بابل القديمة سبع مدن تتميز كل منها بميزة سحرية، إحداها المدينة الرابعة التي كان فيها مرآة من حديد. فإذا غاب الرجل عن أهله وأرادوا أن يعرفوا حاله التي هو فيها، أتوا بالمرآة ووضعوا أمامها اسمه ونظروا فيها فرأوه على الحالة التي هو فيها. هكذا كان أهل بابل يستخدمون المرآة السحرية العجائبية لمعرفة أحوال الغائبين. أما نحن اليوم، ضيفنا حاضر هنا ليرينا ذاته وأحواله في المرايا، ولنكون نحن الغائبين.

0: ضيف مرايا لليوم الشاعر والكاتب الكبير فاروق جويدة من مصر. أستاذ فاروق أهلا وسهلا فيك، نورتني.
1: أهلا بك، تسلمي يا رب، كل سنة وانت طيب.
0: وانت طيب.
1: والمستمعين بخير يا رب.
0: يا رب. بالبداية اسألك، كيف علاقتك بالمرايا؟
1: قليلة جدا.
0: قليلة؟
1: قليلة، يعني خاصة أنا لما بدأت الشعيرات البيض تتسرب إلى رأس، بدأت أتعامل مع المرايا بكثير من الحذر. وأنا عندي قصيدة اسمها لكل عمر مرايا، لأن أنا بعتقد أن المرايا مرتبطة بمراحل العمر، يعني في كل فترة من حياة الإنسان قد تتغير المرايا مثلما تغير هو يعني. لكن يعني قليلا دلوقتي ما أزور المرايا.
0: طب شو رأيك تزور المرايا الخاصة بالفجيرة أفقام اليوم؟
1: فجيرة أنا حبيتها أوي، يعني أنا رحت معظم الإمارات في الخليج، لكن الفجيرة لها خصوصية في البحر والجبال والشجر والحدائق، والمكان نفسه موحي أوي، يعني تحس فيه أنه شيء ممكن يتحب. وأنا على فكرة لي علاقة خاصة جدا بالأماكن، يعني والأماكن جزء مهم جدا في حياتي، يعني أنا بعتقد أن البشر جزء من الأماكن وليس بعكس. يعني ليس المكان جزء من الإنسان، لا، الإنسان هو جزء من المكان أولا، وحين يتحد الزمان المكان

0: أحببنا الأماكن.
1: بمرايتك الأولى أستاذ فاروق بدنا نسألك قدي أنت متصالح مع نفسك، قدي أنت متقبل لنقاط الضعف وبنفس الوقت لنقاط القوة اللي عندك؟
0: نقاط الضعف نبدأ بيها أفضل، يعني نقاط الضعف عندي هي حساسية الشديدة، وده في أحيان كتير بينعكس على حالتي الصحية. يعني أنا ممكن كلمة غريبة أو شاذة حد يقولها لي ممكن يعني لا أقول تجرحني، ولكن أشعر معها بحزن شديد. ده نقطة ضعف مهمة في حياتي، إن أنا جسديا مرتبط بمشاعري.
1: مشان هيك أنت شاعر أستاذ فاروق، يعني هو جزء من هيدي الحالة أصلا، والحالة الإبداعية هو الحساسية الشديدة أصلا.
0: بالتأكيد، بس هنا تتجاوز بقى الحساسية حدود الإبداع وتدخل إلى مناطق كيان الإنسان نفسه أو حالته أو إلى أخو. يعني أنا بسبب مقالة اتحقق معايا فيها من سنوات دخلت المستشفى وحصلت مشكلة بتصل لهذه الدرجة بقى يعني.
1: سلامتك. طيب خلينا نروح باتجاه نقطة قوة بشخصيتك، شو هي نقطة القوة عندك؟
0: أنا أدافع إلى آخر لحظة عن حلمي.
1: شو هو؟
0: يعني أنا صادق جدا مع أحلامي، يعني أنا مش من النوع اللي يتخلى عن أحلامه حتى لو أنكرها الآخرون. يعني أنا عندي نقطة بقدر ما الحساسية بتشعرني أحيانا بمشكلة، إلا أن إصراري يتجاوز حدود أي شيء.
1: أستاذ فاروق، مين هو عرابك ومين هو صاحب الفضل بكل هاللي وصلت له لحد الآن؟
0: أنا دايما رغم أن أنا يمكن اقتربت كثيرا من كل كتاب العالم العربي ومصر بصفة خاصة، وعشت معاهم يعني فترات طويلة من الزمن، عمري معهم، لكن بقي والدي رحمة الله عليه هو المعلم الأول.
1: الله يرحمه. إذا كان بإمكانك تغير شيء بخصوص ماضيك، شو بتغير؟
0: بعض الأحباب خذلوا ولم أكن أتمنى، بعض الصدف لم تكن في صالحي، بعض البشر أتعبوني، وكنت أتمنى أن أكون في حل من ذلك كله، ولكن كان قدري. يعني أنا على المستوى الشخصي لا أعرف كيف أقرأ
1: سهل
0: أو أتآمر أو أنافق أو يعني أنا ما لا أدعي المثالية.
1: بس قلبك أبيض.
0: عندي شوية ثوابت كده في حياتي تمسكت بيها كل سنوات العمر تقريبا. لو أردت أن أحذف بعض الأسماء أو بعض الناس حاليا، أنا لا أحمل لهم أي شيء، لا حب ولا كره.
1: شو أكتر شيء بيخوف فاروق جويدة بهالحياة؟
0: الخيانة.
1: حدا خانك قبل؟
0: لا، الظروف خانتني أحيانا. يعني أنا لا أحب الخيانة على الإطلاق في كل أشكالها، الخيانة العاطفية والخيانة السياسية والخيانة النفسية

0: لا أقبلها على الإطلاق. يعني أنا بعتبرها نوع من الأمراض،
1: صحيح،
0: فيروس، يعني
1: هي فيروس
0: يصيب بعض البشر.
1: مين هو أول شخص بتتصل عليه لما بتكون أنت بورطة؟
0: حالياً قال له قوي.
1: حالياً قال له قوي. ولا شخص
0: يعني.
1: ولا في حدا حالياً أستاذ فاروق؟
0: لا، في حالياً بعض الناس، ولكن كان عندي هيكل، محمد حسن هيكل كان صديقي
1: رحمة الله عليه،
0: كان أحمد زويل زميلي في المدرسة، كان محمد عبد الوهاب، كان رياض الصنباطي، كان توفيق الحكيم، إحسان عبد القدوس، أنيس منصور، جيهان السادات.
1: الله، أنت عم تحكي عن قامات في الوطن العربي أستاذ فاروق.
0: ما كل هؤلاء كانوا أصدقائي.
1: قديه كان الفقد صعب؟
0: افتقدتهم وما زلت افتقدتهم، وطبعا افتقدت أمي، لأنها إنسانة كانت بسيطة جدا، ولكن كان لها قلب كبير يتسع لكل هذا الكون.
1: الله يرحمها. شو هو درس الحياة اللي تعلمته خلال كل هالسنوات؟ وأكيد طريقك ما كان سهل.
0: شوفي، أولا الحياة تستحق أن نعيشها، وليس يعني مجرد عبور طارئ. لا، يعني أنا لا أعتقد أن أنا جينا الحياة لكي نعبر منها دون أن نترك شيئا، وسواء اختلف الناس أو اتفقوا على هذا الشيء، لكن ينبغي أن نحرص عليه. أن الحياة مسؤولية، وأن العمر الذي منح لنا لابد أن نستثمره بالشكل المناسب. الجانب الثاني، أن أجمل ما في هذه الحياة هو الحب، وإنسان بلا حب خسارة كبيرة جدا، وأن أجمل الحظوظ في الدنيا هي الحب.

0: أن أحب العمل، أن حتى أن أحب نفسي.
1: صحيح. إحدى المرايا بتسألك عن فرصة ضاعت منك وبتندم عليها، بتقول يا ريت ما ضاعت هالفرصة. فيك تشاركنا فيها أستاذ فاروق؟
0: والله ممكن بعض الأشخاص اللي أسأنا فهم بعض وندم.
1: تعتبرهم فرص كانوا؟
0: أكيد فرص. أما أنا قلت لك الحب أجمل حظوظ الدنيا، فرصة جميلة. وعلى فكرة الحب مش فرصة، الحب صدفة كمان. لا يقرر الإنسان أنه سوف يحب، ولكن صحيح. الحب يأتي كده متسترا ويتسلل ويحتل المكان، وبعد كده إيه نتفاهم.
1: من الحب للمراية التاسعة اللي بتسألك عن شيء وحيد بترغب بتغييره بشخصيتك اليوم، شيء بشخصية فاروق الجويدة بتحب تغيره؟
0: شوفي أنا يعني لا أعتقد إن أنا حاليا يعني قابل للتغيير، لأن أولا أنا وصلت من العمر والنضج والتجارب ما يجعلني يعني أفضل أن أقف في مكاني وأشاهد ما حولي.
1: ليس الآن.
0: ولا أسرع نحو شيء، لا مناصب ولا أضواء ولا مش عايز أقولك ولا بشر.
1: أها. بس ليس الآن. شخصيتك ربما في الأيام الماضية بتقول يا ريت أنا كنت، لو عندي هذا التغيير بالشخصية كانت حياتي راح تكون أفضل. هذا قصدي.
0: شوفي ممكن جدا أكون يعني لو اتسعت رقعة اهتمامي قليلا، لأن أنا لا أدعي أن أنا اجتماعي. لا، أنا أحب أحيانا العزلة. ممكن جدا كان أمامي فرص، تعرض علي أكون وزير، أكون مسؤول، وده عرض علي كله واعتذرت. ممكن بعض الأشخاص الذين ضحيت بهم في لحظة غضب وتمنيت لو أنهم عادوا، دي ممكن أشياء زي دي تعبر في خيالي الآن، ولكن أنا راضي عما وصلت إليه، سواء من القناعات أو من الثوابت أو من النجاح. لأن أنا يعني برضو أنا بعتذر إن الحياة أعطتني أشياء كثيرة جميلة تستحق يعني أن أمنحها العمر والزمن وأعيش لي.
1: قبل ما نروح للمراية العاشرة بدنا نعمل فاصل صغير مع أغنية أنت بتختارها.
0: أختار في عينيك عنواني من سمية قيصر، محمد عبد الوهاب، ومحمد الموجي، وفاروق.
1: إذن في عينيك عنواني. هذا كان الفاصل من اختيار شاعرنا الكبير فاروق جويدة. مستمرين في المرايا عبر الفجيرة FM.

0: نعود إلى مرايا الشاعر الكبير فاروق جويدة. أستاذ فاروق، المراية العاشرة هيك رح تسألك عن لقب منحك يا أصدقائك وغالي على قلبك، ياريت تشاركنا فيه.
1: أنا بيعجبني قوي على مواقع التواصل الاجتماعي والحاجات دي كلها عشاق فاروق جويدة، يعني أنا لا أعرفهم ولكنهم ينشرون شعري ويبعثون الرسائل وإلى آخره، وبتعجبني الكلمة عشاق فاروق جويدة، ده عنوان أنا بفضله دايما، يعني أن أنا

0: وأحبوني وأنا أشعر بالامتنان.
1: هل من شخص بحياة فاروق جويدة ما بيقدر يرفض له طلب؟
0: ولادي سامح وسبوان.
1: ما شاء الله، الله يخلي لك ياهن يا رب.
0: ربنا يخليك. لا أستطيع أن أرفض لهم طلب الطب. وأحفادي طبعا بقى يعني بالتبعية يعني.
1: صحيح. شو هو الشيء الأكثر جنونا اللي فعلته بحياتك أستاذ فاروق؟
0: أكثر رعونة؟
1: جنونا اللي بتحس أي بحياتك، ربما في شبابك، ربما مغامرة، يعني بحب أعرف هذا الجانب عندك. الحقيقة
0: أنا بدأت حياتي العملية وكان عندي 23
1: ما شاء الله.
0: أما انتسبت، أما رحت الأهرام، ده جريت الأهرام العريقة يعني. سافرت في رحلة بحرية إلى غرب أفريقيا في 3 شهور في مركب.
1: كانت مهمة من الجريدة؟
0: كانت مهمة، ولكن أخطر ما كان فيها إني كنت قليل التجربة خالص، وأقصى حاجة سافرت فيها إن أنا جيت من البلد ودخلت جامعة القاهرة، ولكن وجدت نفسي خارج مصر من اسكندرية إلى كل المواني في شمال أفريقيا لغاية طارق بن زياد، مضيق طارق بن زياد، وبعدين بعد كده المواني في المغرب وفي الجزائر وفي نيجيريا وفي غانا وفي غينيا وفي موريتانيا وفي سيراليون والكاميرون. 3 شهور كاملة وأنا في البحر.
1: رحلة في أفريقيا الحقيقة وفي أجواء يعني عن جد بهالعمر 23 سنة بعدك كتير صغير بالعمر الحقيقة، عن جد هي مغامرة جنونية.
0: بس عائلت بعدها بقى.
1: تجربة قوية جدا الحقيقة.
0: هناك أيضا قصائد مجنونة أنا بحبها يعني،
1: مثل
0: منها في عينيك عنواني، منها أحزان ليلة ممطرة، وفيها أريدك عمري، وفيها في قصيدة جميلة اسمها بالرغم منا قد نضيع، إن والدي قال لي إذا ضاقت الدنيا عليك فخذ همومك في يديك واذهب إلى قبر الحسين وهناك صلي ركعتين. ده العلاج كان عند والدي. فأنا جيت في الآخر أبتا ولا تحزن، مضى السنين ولم أصلي في الحسين. لو كنت يا أبتا تعرف كيف يضيع منا كل شيء بالرغم منا قد نضيع.
1: ما هي أهم لحظة في حياتك بالكامل إلى الآن أستاذ فاروق؟
0: حاليا أهم لحظة في حياتي دلوقتي ولا زمان؟
1: لا، في كل حياتك تعتبر هذه لحظة مهمة جدا وفاصلة.
0: أنا عندي لحظات كثيرة، لكن بقيت أجمل اللحظات عندي أن أكتب قصيدة جديدة. وأنا مرة سألت نزار، قلت له نزار أيهما أبقى، الحبيبة أم القصيدة؟ فقال لي القصيدة. وأنا لا أنسى امرأة كتبت فيها قصيدة.
1: صحلو. إذا كان بإمكانك أن تستيقظ غدا

0: وعندك صفة أو قدرة خارقة، شو بتتمنى تكون؟
1: هتستغربي، لو كان عندي القدرة والإرادة سوف أذهب إلى غزة.
0: هل يوجد من مكان آخر تتمنى تعيش فيه غير مصر؟
1: لا،
0: بس بمصر؟
1: لم أفكر في مكان آخر، رغم أنني من عشاق لبنان مثلا. أنا أحب لبنان، أحب لبنان الوطن والشعب والجمال، لكن مصر دي حياتي وقدري وعشقي.
0: شو أكتر مكان بمصر بترتاح فيه أنت؟
1: أرتاح أولاً في بيت عندي على البحر في الساحل الشمالي، أشعر فيه بسعادة كبيرة. وفي عراف فرنساوي مرة قال لي أنت عندك أكتر من بيت، لكن أنا أنصحك بأن تكون على بيتك اللي على البحر.
0: فالتزمت فيه؟
1: أنا ما عشتش فيه على طول، أنا بروح فيه الصيف.
0: إذا كان بإمكان فاروق جويدة تغيير شيء في هذا العالم، شو بغير؟
1: يعني هتستغربي أن أشاهد عالماً تحكمه المرأة.
0: الله،
1: لقد أخذ الرجل فرصته كاملة، وعلينا أن نجدد البيعة لنساء العالم لعل المستقبل يكون أكثر إنسانية
0: وبلا حروب،
1: أكثر رحمة وأكثر جمالا وبلا حروب.
0: شو حلو هالكلام. اليوم أنت النساء كلهم اللي عم يسمعونا رح يكونوا سعيدات جدا بهالخبر الحقيقة. خبرني شيء عن نفسك لا يعرف أحد.
1: متهيألي أنا جزء من حياتي مشاعر، يعني عارفة في يعني، لكن يمكن في بعض الأشياء الصغيرة التي تسعدني وقد تكون بسيطة جداً.

0: أنا ممكن أجلس ساعات مع نفسي ونتحاور ونختلف وبعد ذلك نتصافى، ولكني لا أحب أن أغضبها. هناك جزء أحبه كثيرا في نفسي، أنني لا أحب النفاق ولا أحب أن أجمل الأشياء القبيحة ولا أحب أن يفرض علي واقع لا أرضاه.
1: هل من موهبة سرية عند فاروق جويدة لم يكشف عنها بعد؟
0: أنا صوتي حلو جدا.
1: الله، سمعني.
0: لا
1: أنت قلت صوتي حلو.
0: وهقول لك سر، أنا كنت بغني مع عبد الوهاب.
1: الله،
0: أبدا، كنت أغني مع عبد الوهاب، وكان عنده أغنية بحبها قوي من قد إيه كنا هنا أيام ما كنا لبعضنا والدهر غافل عننا، أشد معاك كل الهموم، قلت لي يا ريت يدوم، تعالى صحي أمل، يعني الأغنية الجميلة دي. سألت يوميها قلت له دي أغنية حد حب، كنت بحالة حب، قال لي فعلا كانت.
1: من قد إيه كنا
0: من شهر فات، من شهر فات ولا سنة، أيام ما كنا لبعضنا والدهر غافل عننا.
1: إذن مع هالأغنية رح نروح لفاصل ونبقى بمرايا الشاعر الكبير فاروق جويدة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج مرايا مع أنس على الفجيرة اف ام.
1: مرايا، وما زلنا مع الشاعر الكبير فاروق جويدة. مرايتك رقم 19 استاذ فاروق، بتسألك عن شيء تشعر له بالامتنان في حياتك. لماذا تشعر بالامتنان في هذه الحياة؟
2: لشخص ولا الأشياء ولا الأماكن
1: اللي بتختار؟
2: أشخاص، يعني في ناس كتير أنا حبيتهم، وناس كتير كتبت فيهم شعر وردت لهم هذا الامتنان، وناس كتير أيضا وقفوا جنبي، وكل واحد من دول له قصة عايزة بقى عايزة برامج بسجلها معاك مرة، ناخد 10 ساعات ولا حاجة.
1: أنا جاهزة.
2: يبقى في وقت متسع يعني.
1: أنا أتمنى الحقيقة.
2: الله يخليك.
1: أتمنى.
2: أنا ممتن للحياة. لأن الحياة هبة جميلة منحها الله سبحانه وتعالى للبشر، ويجب أن يحافظوا عليها وأن تكون مصدر سعادة وليست مصدر كراهية وأحقاد وحروب.
1: صحيح. شو هو أكبر إنجاز لألك من وجهة نظرك لحد الآن؟
2: مسرحيات الشعرية أخذت مني جهد كبير. أنا كتبت 4 مسرحيات، الوزير العاشق مثلتها سميحة أيوب وعبد الله غيث، وكانت عن سقوط الأندلس، ودماء على ستار الكعبة ومثلها يوسف شعبان وسميحة أيوب، عن الحجاج بن يوسف الثقفي واقتحام الكعبة وقضية الحرية، والخديوي ومثلها محمود ياسين وسميحة أيوب، وكانت عن مشروع الخديوي إسماعيل وكيف خدعه الغرب وعلاقة الدين بالسياسة من خلال شخصية جمال الدين الأفغاني. مسرحية الرابعة لها مشاكل حالياً في مصر،

0: وقود بغداد أمام التتار وهولاكو ونهاية الدولة العباسية، مع إسقاط طبعا في كل هذه المسرحيات على الواقع العربي الحالي. يعني أنا كنت باخذ من التاريخ شريحة وأبني عليها المسرحية، ولكن من خلال الواقع الذي تعيشه الأمة العربية والشعوب العربية. ده أهم إنجاز في تقديري أنا عملته.
1: بمرايتك 21 المراية بتسألك إنه إذا كان بإمكان فاروق جويدة يغير اسمه، يا ترى كان بيختار اسم آخر؟
0: لا، أنا بحب اسمي، وبعدين أنا اسمي الفاروق. أنا بحب الاسم، وأعتقد عندي إحساس ما إني قد أخذ بعض السطور من التاريخ.
1: ولكل من اسمه نصيب.
0: يعني أنا الأسماء، نحن لا نملك أسماءنا طبعا، لأن إحنا ورثنا هذه الأسماء. يعني الآباء هم الذين سمونا، يعني فعشان كده الإنسان بيحتفظ باسمه، لأنه يعني كان اختيار ناس بيحبوه وكانوا سعادة بيه وكانوا بيتمنوا لحياة أجمل وأفضل وأسعد.
1: على سيرة السعادة، شو أكتر شي يسعد فاروق جويدة؟ شو أكتر شي بفرحك؟ خبرني.
0: أكتر شي بيسعدني أن أكتب قصيدة جميلة وأن أجد صداها عند الناس. أكتر شيء بيسعدني أن أشعر أنني مكتفي بما عندي، وليس لدي أطماع أخرى أو مطالب أخرى. أكتر شيء بيسعدني أخلاق الناس في كلامهم وفي سلوكهم وفي حوارهم وفي غنائهم وفي تدينهم. أنا بعتقد أن المرادف للحياة هي الأخلاق، والإنسان كائن أخلاقي قبل ما يكون أي شيء آخر.
1: شو أكتر شيء يميز شخصية فاروق جويدة بنظرك أنت؟ شخصيتك بشو أنت مميز ومختلف عن الآخرين؟
0: بقدر شجاعتي أنا إنسان طيب، يعني أنا مشاكس أعترف بقلمي، ولكنني مسالك في الحياة.
1: يعني عم تجمع ثنائية أنه أنت كل هالقد ربما مشاكس، لكن بالمقابل تحمل قلب أبيض.
0: يعني أنا يعني محارب شرس جدا بقلمي، ولا أنكر هذا، ولكن في حياتي وسلوكي ومع الناس أنا مسالم، ولا أكره ولا أتآمر ولا أنافق، ولكني أحب دائما أن أكون صريحا وواضحا، وأنا ضعيف جدا جدا أمام الحقيقة.
1: بس أنت ألم تكتب سئمت الحقيقة؟ سئمت الحقيقة لأن الحقيقة شيء ثقيل.
0: شيء ثقيل،
1: فأصبحت أهرب
0: للمستحيل.
1: للمستحيل، صحيح.
0: والمستحيل هو الذي أراه أنا، وهو الحقيقة.
1: رح أخذك عمراية تاني. شو هي الأغنية اللي بتوصف حياتك؟
0: الأطلال.
1: أستاذ فاروق، يعني لما بتكون بالسيارة عادة عم بتسوق، شو بتحب تسمع؟

0: أنا بحب ليلى مراد أوي. بتفرحني. وعندها أغاني بحبها، بحب ماليش أمل في الدنيا غير إن أشوفك قدامي، اللي هي في الرقصة بتاعت غزل البنات مع محمود المليجي. بحب لا مسافر وناسي هواك، بحب طبعا أم كلثوم بحبها في كل حاجة، بحب قوي هجرتك وسهران ويا اللي كان يشبيك أنيني، وبحب أغلب تصالح في روحي. أنا عاشق لأم كلثوم. هجرتك يمكن أنسى هواك وأدع قلبك القاسي، قلت أقدر في يوم أنساك وأفضي من الهوى كاسي، لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وأنا ناسي.
1: المراية قبل الأخيرة بتسألك وبتقلك لو اكتشفت إنه عم يصنعوا فيلم عن حياتك، مين هو الممثل اللي بتختاره ليلعب دورك؟ والنهاية كيف بتحبها إنها تكون؟
0: الممثل؟ أنا لا أمثل.
1: أنت؟
0: آه مش أقبل.
1: مش ما بتقبل حدا تاني يعمل دورك؟
0: لا أنا اللي همثل الدور.
1: طيب ومين هو الممثل الشاب اللي بترشحه ياخد دورك بالشباب؟
0: أنا برضو أفضل بالشباب
1: إن شاء الله دايما. طيب كيف النهاية بتختارها؟
0: أنا لو حبيت يعني يكون لي فيلم أكيد أنا اللي هكتبه. وما فيش حد يكتبه زيي، لأنني بأمانة شديدة يعني يمكن احنا بنقفل المرايا، لا يوجد الكثير في حياتي أخجل منه. كنت واضحا في مواقفي، في طريقي، في نجاحاتي، وحتى في أحزان.
1: فكرت تكتب مذكراتك أستاذ فاروق؟
0: بفكر.
1: لازم. أنت اللي ذكرتهم، الشخصيات اللي ذكرتها بحياتك، يعني لازم هي تاريخ الحقيقة.
0: أنا بعمل برنامج دلوقتي على قناة تن كل أسبوع يوم الخميس، في جزء من حياتي، في جزء كبير، لكن أنا نفسي، بس أنا متردد، لو قدرت أكتبها شعر هتبقى شيء جميل جدا.
1: صحيح.
0: يعني أنا مش عايزة مذكرات صحفية، أنا عايزة مذكرات إبداعية، إن أكون أول شاعر عربي يكتب مذكراته شعر.
1: حلو. إن شاء الله.
0: بس ادعي لي أنت
1: إن شاء الله.
0: ربنا يوفقني في هذا.
1: إن شاء الله بتتوفق. وأنت القائل: أنا إنسان أصافح المرأة من عقلها ويأسرني حنانها قبل بريق عينيها ويبهرني عطاؤها قبل ألوانها الصارخة. وجوه كثيرة خدعتني بالألوان، وأنا يا سيدتي أبحث دائما عن الإنسان.
0: أيوة ده صحيح.
1: رح أتركك مع المراية الأخيرة بحكمة، بعبارة، بتوصية، بطريقتك الخاصة تختم لي اللقاء.
0: يمكن هقول: أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني أمات

0: الحب عشاقا وحبك أنت أحيا.
1: أستاذ فاروق شكرا، شكرا على كل هذه المرايا الجميلة، وشكرا لأنك كنت وقبلت أن تكون ضيفي في المرايا. أنا ممتنة جدا جدا جدا، وأنا من عشاق فاروق جويدة.
0: أهلا بك، وأنا سعدت معك، وشكرا.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المعلم.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

كل عام وانتم طيبين، ينعاد عليكم ان شاء الله بالعز والامان والصحه وطوله العمر، بامان اهلكم امان بلادكم ان شاء الله.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة.

0: إيمان إبراهيم.
1: كل عام وأنت بخير يا إمارات. تامر العمري.
0: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير. عيدكم مبارك. هاجر رئيسي.

0: فرحة فرحة.
1: من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير، وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وأنتم بألف خير. عبد العالي الحيدوقي،
2: كل عام وأنتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبد الله الهاشمي.
3: كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقرباوي.

من الفجيرة FM عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير، وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وأنتم بألف خير. أبلالي الحيدوقي،
2: كل عام وأنتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود علي

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة، أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد، إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات، تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير، عيدكم مبارك، هاجر رئيسي.

0: من البجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: الناس شايفينك بطريقة وانا لوحدي.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة، أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد، إيمان إبراهيم.
3: كل عام وانت بخير يا إمارات، تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير، عيدكم مبارك، هاجر رئيسي.
5: الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: حلينا.
1: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير، وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي.
2: كل عام وأنتم بألف خير. أبلالي الحيدوقي.
3: كل عام وأنتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة، أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد، إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات، تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير، عيدكم مبارك هاجر رئيسي.

0: Moda.
1: وأديني سبت وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة.

0: كم من عوادة. عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة. أخوكم جلال الحرباوي.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عواد العيد. إيمان إبراهيم.
2: كل عام وأنت بخير يا إمارات. تامر العمري.
3: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير. عيدكم مبارك. هاجر رئيسي.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

الفجيرة FM 92.6.

0: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول. كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة، أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد، إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات، تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير، عيدكم مبارك هاجر رئيسي.

Megamix.

الأسرة معناها وايد كبير، وأنك تكون أسرة هذه أكبر مسؤولية. يمكن البعض ما يحس بقيمتها إلا إذا فقدها. حافظ عليهم لأنهم أجمل ما في حياتك. يقول: ما كنت أهوى الدار إلا بأهلها، على الدار بعد الراحلين سلام، سلام يعقبه سلام اشتياق لها، أسرة أعز على القلب مقامه.

0: انت عارف يا عبيد ان مفيش حد دايم لحد.
1: انت ليش تفاول عليهم يا دكتور؟ بعيد الشر عنهم.
0: اكيد بعيد الشر، بس دي هي سنة الحياة.
1: انا خلصت اللي عندي وما عندي شيء بقوله.
0: الهروب مش هيفيدك يا عبيد.
1: دكتور متى بتظهرني من المستشفى؟
0: الموضوع ده بالذات يعتمد عليك انت.
1: وليش يعتمد علي؟
0: لانك انت المسؤول عن نفسك.
1: انا مسؤول؟ لا لا لا لا، انا عمري ما كنت مسؤول عن شيء.
0: وليه ما تبداش تتحمل المسؤوليه؟
1: لاني ما اعرف يا دكتور، ما اعرف.

0: إن الناس ما عندهم ثقة فيني.
1: ومين قال لك إن الناس ما عندهمش ثقة فيك؟
0: ما أعرف، بس أحس.
1: ده مش إحساس، ده وهم يا عبيد.
0: ها؟ وهم؟
1: أيوة يا عبيد، وهم. الوهم اللي خلاك مش قادر تتحمل المسؤولية، الوهم اللي هيدمر حياتك الأسرية، الوهم اللي مخليك عاجز وانت قادر انك تكون أفضل. أيوة وهم يا عبيد.
0: زين زين يا دكتور، وشو الحل؟
1: السؤال بداية العلاج يا عبيد.
0: زين، شو العلاج؟ دوا يعني؟
1: لا يا عبيد، العلاج جواك انت والقرار عندك انت.
0: زين يا دكتور، خبرني عن الطريقة.
1: أكيد، بس في حاجة مهمة لازم نعملها قبل العلاج.
0: ها؟ شو هي دكتور؟
1: إنك تعتبرني صديقك يا عبيد.
0: صديقي؟
1: أيوة يا عبيد، وإلا مش هقولك.
0: خلاص أنا موافق، موافق.
1: كده تمام، نبدأ من جديد. أعرفك بنفسي، أنا أسامة، وإنت؟
0: وأنا عبيد.
1: أهلا يا عبيد. طوي عبيد.
2: اسمعي يا يمعه، ترى انا جايينك بخير. شو قلت؟
3: قلت بشو؟
4: ها، تبى ترد ولا لا؟
3: انتم منو؟ شو السالفه؟
2: ترى خبرناك جايينك بخير، تبى ترد حق حرمتك ولا لا؟
3: كيف ارد حرمتي وهي اللي غربلتني في المحاكم؟ انتوا شو تقولون؟
4: يا ولدي، هذاك ماضي وانتهى، وانتوا الحين لكم قريب الحول مطلقين، واكيد حياتكم ما كانت كلها مشاكل.
3: كيف يعني؟
2: كيف يعني؟ وش الرمسة هاي؟
3: السموحة منكم، بس انتوا فاجأتوني بهذا الموضوع، وانا بصراحة بعد اللي سويته ما فكر اردها مول.
4: يعني انت هينا بتقولي وبتفهمني انك ما كان لك دور بهالمشاكل؟
3: انا ما كنت مقصر وياها، وهي اللي بدت كل شيء.
2: سمعني يا ولدي يمعه، ترى ما في حد في هاي الدنيا ما يغلط، ويوم انك انت تقول انك ما كنت مقصر، ترى معناها عندي انك انت كنت مقصر بصراحة.
3: لا لا لا لا لا، انا ما كنت مقصر وياها اساسا.
2: تراني بسألك، جيت انت وسألتها مرة شو اللي في خاطرها، ولا ساعدتها بشغل البيت؟
3: اسألها شو اللي في خاطرها، هي عندها كل شيء، وساعدها في البيت بعد، والعاملة شو شغلتها؟
2: وش الرمسة الفارطة؟ انت وش قاعد تقول؟
3: انا قاعد اقول الصدق،
2: انا اشهد انه الكذب. انت عبالك انك اذا جبت للحرمة كل شيء تباه خلاص دورك انتهى؟ ويوم تساعدها في البيت، ترى هاي تزيد المحبة بين الزوجين. ترى ولنا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة
3: عليه الصلاة والسلام. بس يا عمي، أنا ما فهمت بشو مقصر.
2: هيه، الحين أنا بقول لك أنت بشو مقصر. تعال
1: طوي عبيد.
5: ها، كيف حالنا اليوم؟
6: الحمد لله يا دكتورة.
5: فكرتي بكلامي يا روضة؟
6: من كثر ما فكرت في كلامك حتى ما قدرت أنام.
5: إنزين، وصلتي لشيء ولا لا؟
6: اللي وصلت له أن كلامك كله صحيح، لكن المشكلة أني مو بقادرة أتحمل اتكالية في حياتي.
5: إنزين، وليش ما نعطي فرصة للآخر للتغيير؟
6: تتوقعين أنه بيتغير؟

0: ها شو قلت يا يمعة؟
1: ما احترامي لك يا عمي، بس الموضوع صعب والله.
0: قم بسعيد، قم قم، خلنا نسير، قايلك ما منه فايدة.
2: أصبر أصبر أصبر يا برو عشد.
0: أصبر على شو؟ تراني صبرت وايد عليه وهالمخلوق ما طايفه.
2: ما عليه ما عليه، هدي وخذ الكلام عندي. لخيرك يا برو عشد، لخيرك. اسمعني اسمعني يا ولدي، معه نحن نباه منك انك ترد لحياتك الزوجية وانت مقتنع وراضي.
1: يا عمي ابو سعيد، حصة وايد صعب التعامل وياها، وايد تتطلب وما تقتنع باللي عندها، وهذا هو اساس المشكلة يا عمي.
2: انزين، واللي يضمن لك انها تتغير؟
1: اذا بتتغير وعلى ضمانتكم انا ما عندي اي مشكلة.
0: عيال انا وش جالس اقول من الصبح؟
1: هدي اعصابك يا عمي براشد، أنا ريال تعبت من الديون وأبا حرمه تكون لي سند، ما بتركض ورا المظاهر وتقارن حياتها بغيرها.
3: استغفر الله العظيم، والله يا ولدي في هاي صدقت، ونحن بنسنع لك الأمور وإن شاء الله حياتكم تكون أحسن عن قبل.
2: ما دام يمع وافق يلا نصير صوب حصة.
1: عم أبو سعيد اتريه، شو فيك مستعيل؟
0: ها ردينا؟
1: لا يا عمي، ما بشي السالفة.

0: بس أحس أن هالموضوع يبقى له ترتيب شوية.
1: لا ترتيب ولا غيره. قم قم خلنا نسير.
2: طوي عبيد.
3: إنزين، وليش ما نعطي فرصة للآخر للتغيير؟
4: تتوقعين أنه بيتغير؟
3: وليش ما يتغير يا روضة؟
4: أحسه خلاص اتعود.
3: أول التغيير المواجهة والصراحة، والحوار أساس كل حل. يعني عمرك جربتي انك تسولفين ويا عبيد بهدوء وبدون ما تواجهين الاتهام؟
4: صراحة لا.
3: انزين، جربي وشوفي، ويمكن يكون هالحل افضل من الطلاق.
4: زين بس كيف ابدا ويا الموضوع؟
3: مو بمهم كيف تبدين، المهم انك تسوي الخطوة الاولى، وخليك مستمعه جيدة.
2: طوي عبيد.
5: زين يا دكتور، بعد ما تعرفنا يا دكتور، شو الحل؟
6: الحل المواجهة يا عبيد، وأنا عاوزك تفكر بالحتة دي. هل أنت عايز أولادك يكونوا زيك؟
5: أكيد لا.
6: جميل، طيب ليه لا يا عبيد؟
5: الصراحة أنا باهم يكونوا قد المسؤولية ويعتمدوا على أعمارهم.
6: وإزاي عاوزهم يكونوا كده وإنت قدوتهم وهم بيتعلموا منك؟
5: أنا ما أعلمهم، أمهم هي اللي تعلمهم.
6: أنا ما بتكلمش على التحصيل العلمي يا عبيد، أنا بتكلم عن التعليم بالقدوة. هما بيشوفوك مش متحمل المسؤولية، فطبيعي يكتسبوا الصفة دي منك، أو إنهم يكرهوها وبالتالي يكرهوك، وهم مش قصدهم.
5: يعني عيالي ممكن يكرهوني؟
6: ده احتمال، ويا رب ما يحصلش. ولكن أنت ليه بتحط نفسك في الموقف ده يا عبيد؟
5: زين يا دكتور، أنا أبى أتغير، ممكن تعلمني الطريقة؟
6: أول خطوة إنك تصلح اللي انكسر.
5: وكيف أصلح يا دكتور أسامة؟
6: إنك تتحمل المسؤولية وتواجه أم أولادك وتعتذر لها.
5: ها؟ كيف؟ وهي ما تبى تتواصل وياي ورافع علي قضية.
6: المرأة يا عبيد عاوزة جوزها يكون أب ليها بعد أبوها، يعني تحس بالأمان بوجوده جنبها.
5: يعني شو أسوي يا دكتور؟ ما أعرف.
6: جمع أفكارك واتصل بيها، وأهم حاجة ما تبررش، اعتذر واطلب منها أنها تساعدك عشان تتغير.
5: تتوقع بتصدقني؟
6: إذا كنت أنت من جواك عاوز تتغير وصادق مع نفسك هتصدقك.
2: طوي عبيد.
1: شو قلتي حصة؟ شو رايك يا بنتي؟
7: أنا زعلانة منه.
1: يعني ما تبينه؟ خلاص نحن بنترخص.
7: تخيل عمي ابو راشد، لما ما قصدت اللي قلته.
1: عيل وش تقصدين؟ هذا يمعي ياي ويبي يردك، موافقه ولا لا؟

0: اسمع لا شرح ولا شيء.
1: هدي يا ابو راشد هدي، خذ البنت تسولف ونسمعها. ها قول يا حصه، قول يا سمعتش.
2: انا اعرف اني غلطانه، واعرف اني وايد اتطلب واشوف نفسي مرات اقل عن ربيعاتي، وانا ما احب اشوف حد احسن عني في اي شيء، واعرف ان هذا غلط فيني، بس انا بعد زعلانه من يمعه ان يوم صارت المشكله بيننا صد عني وركعنا يعرفني، على الاقل كان يقول لي ناقشني.
3: كم مره كلمتك وفهمتك وانت الكلام يدخل من الاذن هذه ويظهر من الثانيه؟
2: ما علي، اصبر علي، احسب حساب العشره اللي من بيننا.
3: حسبت حسابها وانت اللي ما قدرتي.
2: كيف يعني ما قدرت؟
3: عمرك فكرتي انا شو علي التزامات؟ انا مرتاح ولا مو مرتاح؟
2: انت ما تقول لي، وانا ما اعرف شيء عن التزاماتك، واذا عن راحتك الريوق والغداء والعشاء تحسوهم ذاهبين قدامك.
3: اذا كنتي مهتمه بتحسين فيني، واذا على الريوق وغيره الله يخليك ماري، ولا كنا متنا يؤنهن.
4: الو عبيد؟

0: مايد أتخبرك أنت من متى ما رمست أبد؟
1: والله يا أخوي جاسم من فترة طويلة.
0: والدكتور ما تواصل وياك؟
1: لا والله ما اتصل فيني.
0: غريبة، مع أنه هو قال بيتواصل وياك كل فترة.
1: هي والله، بس هو قال إذا احتجتك بتواصل وياك.
0: زين زين، عين استبشر خير، إن الأمور أكيد طيبة.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
2: طوي عبيد،
3: ألو عبيد؟
4: هي نعم عبيد. ألو، أنت ليش ساكتة؟
3: شو تباني أقول؟
4: قولي اللي في خاطرش وأنا بسمعش.
3: عبيد أنا ما أعرف شو أقول لك ولا أعرف من وين أبدأ.
4: سولفي سولفي عن اللي مضايقش مني.
3: شو الفايدة يا عبيد وانت صعب تتغير؟
4: منو قالش؟ حاولي.
3: سنين وأنا حاول وأحاول وما صار شيء يا عبيد.
4: أنا ما بقولش أني تغيرت، ولكن يمكن أكون وعيت على نفسي وصرت أحسن.
3: كيف يعني؟
4: ما أعرف كيف أشرح لك، لكن أنا حاس أني أنا أبدأ بداية جديدة وياك.
3: بداية جديدة؟
4: هي نعم بداية جديدة.
3: وانت يا عبيد تتوقع أني أنا بوافق؟
4: ليش ما توافقين يا روضة؟
3: لأني حاولت وياك سنين وسنين وانت ما تغيرت يا عبيد.
4: أعطيني فرصة، أعطيني فرصة ثانية واثبت لك أني بتغير.
3: عبيد لا تضغط علي، أنا اللي فيني مكفيني. خلاص مع السلامة.
5: روضة، ألو ألو.
2: طوي عبيد،
6: عمرك فكرتي أنا شو علي التزامات؟ أنا مرتاح ولا مو مرتاح؟
7: أنت ما تقول لي، وأنا ما أعرف شيء عن التزاماتك، وإذا عن راحتك الريوق والغداء والعشاء تحسوهم ذاهبين قدامك.
6: إذا كنتي مهتمة بتحسين فيني، وإذا على الريوق وغيره الله يخلي كماري ولا كنا متنا يؤنهن.
7: لا تلخبط الأمور، كل دخل كماري في مشكلتنا.
6: مشكلتنا متشربكة، كل ما أفتح موضوع ألاقيك مقصرة فيه.
7: وانت حين جاي عشان تحاسبني؟
6: انا جاي لان ابو راشد وابو سعيد قالوا انك بتتغيرين، واللي اشوفه انك بعدك نفس ما انت وما تغير فيك شيء.
8: سمعوني يا علي، انتم مشكلتكم انكم ما تسمعون بعض، وكل واحد منكم يعق المشكله الثاني.
7: بس يا عمي انت سمعته كيف يتكلم؟
8: وسمعتش بعد، وكلكم غلطانين.
6: انا كيف غلطان بعد؟
9: اصبر اصبر اصبر يا ابو سعيد، خلني انا بسولف.
8: هدي أعصابك يا بعض، هدي أعصابك.
9: تراني أنا مهدي أعصابي من الصبح وهايل ما محشمين حد.
8: ما عليه ما عليه، معصبين وما يقصدون.
9: إنزين أنا بسألكم سؤال واحد وباكم تجاوبوني عليه، وبعد هالموضوع بينتهي عندي.
6: تفضل عمي براشد.
9: من الآخر من الآخر، عطوني، تبي تردون لبعض ولا لا؟
6: أنا ما عندي مشكلة بشرط تتغير.
9: وانت يا حصة؟
7: وانا بعد ما عندي مشكلة وبحاول اتغير.
6: اسمع اقولش، ما في شيء اسمه بحاول اتغير.
9: الحين اصبر انت شوي، اصبر اصبر، خلنا نفهم وش تقصد. شو قصدش بتحاولين؟
7: يعني ما في شيء في هالدنيا بيتغير مرة واحدة، اكيد مع الوقت بيتغير.
9: شوفوا اثنيناتكم، انا بمنكم وعد قدامي وقدامي.

0: دام أبوك وأبو سعيد أنكم تسمعون بعض وتفهمون بعض وأن الصراحة تكون أساس في حياتكم.
1: أنا أوعدك يا عمي.
2: وأنا بعد.
0: وأنت بعد شو؟
2: أوعدك يا أمي أوعدك لا تحرج علي.
0: زين الحمد لله دام وصلنا للحل. بعد إذنك أبو حصة تراني بتصل للمليج.
3: أنت أبوها يا أبو راشد والشاهد الله أنك ما قصرت. أنت أبو سعيد
4: ما سوينا للواجب يا أبو حصة وهذه لعيالنا.
0: دام الأمور طيبة عيا الخير البر عاجله.
5: مالك يا عبيد؟
6: سمعت كلامك وأحس أني أحرجت عمري يوم اتصلت فيها.
5: ها؟ وليه حسيت بالإحراج؟
6: ما عطتني فرصة وسكرت الخط في وجهي.
5: وانت كده شايف انه خلاص ننهي الموضوع؟
6: والله مو بعارف يا دكتور بس احس ان الموضوع وايد صعب.
5: طبيعي يكون صعب يا عبيد لانك انت عاوز تغير صورة بقالها سنين مترسخة.
6: زين شو اسوي يا دكتور؟
5: حاول وبين لها انك فعلا اتغيرت ومش هتستسلم.
6: يعني كم مرة احاول؟
5: بدون حد يا عبيد.
6: لا لا يا دكتور كرامتي شو أسوي فيها؟
5: ما فيش حاجة اسمها كرامة بين الزوجين لأنهم حاجة واحدة.
6: لكن يا دكتور.
5: بدون لكن يا عبيد إذا كنت عاوز تطلع من الطوي اللي كنت حابس نفسك فيه. طوي عبيد
3: مشكورين ما قصرت الصراحة.
4: هذا واجب يا أبو حصة والمهم أنهم ردوا البعض والمشكلة انحلت.
0: اسمع يا ابو حصة ترى اذا صار ما صار عندك التليفون والخيزران موجودة.
3: عندك ليهم لا تقصر فيهم عيالك يا ابو راشد.
4: ابو راشد ما يوزع عن سوالفه. سمعهن يا ابو حصة بنت لا خاص عنك.
3: حافظكم الرحمن والبيت بيتكم لا تبطوا عنه.
5: طوي عبيد
7: ليش ما حقيتيه فرصة؟ هذا اللي اتفقنا عليه.
2: ما أعرف يا دكتورة ما أدري أحس يوم سمعت صوته تذكرت كل شيء.
7: تذكرتي الشين قبل الزين صح؟
2: هي يا دكتورة وما عرفت كيف أتصرف وصراحة سكرت الخط.
7: كل إنسان يحتاج فرصة ثانية يا روضة وانتي بعد ما قصرتي ورفعتي قضية وهذا أكبر خطأ سويتي وهو عطاك فرصة ثانية وانتي لا.
2: الخطأ اللي انتي تطرينه هو السبب فيه.
7: ما ظن رد نسولف ونشرح كل شيء مرة ثانية. أنا بعطيك فرصة وفكري في الموضوع ومهما كان الخلاف أكيد بيكون لحل.
5: طوي عبيد
2: أنا أسفة إيه معه أدري كنت مقصرة وياك ومشغولة في السوشيال ميديا و...

0: خلاص وانتهى. وأنا بعد ما أقول لك إني ما كنت مقصر، لا كنت مقصر وياك، لأني ما كنت أسولف لك عن مشاكلي والظروف المستوية عندي.
1: عيل من اليوم ما فينا حد بيخشي عن الثاني. صدق نسيت أنا مسوية مصيبة ولازم أحلها.
0: ها؟ خير شو مسوية؟
1: الصراحة أنا
0: قولي أهصة.
1: الصراحة أنا أربيتي على ريلها.
0: الله يهديك، والحين شو الحل؟
1: ما عليك ما عليك، أنا بتصرف.
2: طوي عبيد.
3: ها وين بتسيل هالمرة يا أبو راشد؟
4: تشكلك شوبت خلاص، نسيت المشكلة اللي بين عبيد وروبة؟
3: هي والله أني نسيت، دار راسي من مشكلتي مع ويصة.
4: ترى يوم أقول لك شوبت أنا بعدني شباب وما نسيت، ورمست حصة أنها تتواصل ويا روضة.
3: وليش تتواصل وياها؟
4: تشوفي كل يوم.
3: فهمني يا أبو راشد ولا تيس تعتشر علي.
4: أنت ناسي أن حصة هي السبب في مشكلة عبيد وراشد؟
3: هي صح صح صح، أنا كيف نسيت؟
4: شوبت يا أبو سعيد شوبت.
3: أنا أصغر عنك ولا نسيت؟
4: كيف أصغر عني؟ والله أنك أكبر عني بسنتين.
3: خلاص خلاص يا أبو عهد، سكر الموضوع وخلنا في مشكلة عبيد وروضة.
4: بسكر الموضوع يا الشيبة.
3: ها براشد.
4: خلاص أسولف وياك أشوفك ما تقهر.
2: طوي عبيد.
5: هلا، منو وياي؟
1: وياك حصة ربيعة روضة.
5: مرحبا أختي حصة، أمريني كيف أقدر أساعدك؟
1: بصراحة يا دكتورة أنا حاولت أوصل لروضة وبلغوني إني لازم أكلمك قبل.
5: هي نعم، أنا منعت أي تواصل مع روضة علشان ما يأثر عليها.
1: بصراحة يا دكتورة أنا كنت السبب في مشكلة روضة.
5: كيف يعني؟
1: أنا كنت أغار من روضة ومن حياتها، وكنت أشوف أنها أحسن مني.
5: كيف كنتي تشوفينها أحسن هنج؟
1: كنت أشوف أن زوجها معتمد عليها، عكسي أنا ما كان لي دور مع زوجي.
5: وكيف أقنعتيها أنها تخرب حياتها؟
1: بصراحة من يوم ما اتطلقت وأنا حياتي انقلبت جحيم، مع أني أنا اللي صرت وأنا اللي رفعت قضية الطلاق، بس من يوم ما صدر الحكم حسيت بالفراغ والندم. بعدها قمت أشوف صديقة عمري وأركز في حياتها، وحسيت نار الغيرة قامت تحرقني.
5: بعدك ما جاوبتيني، كيف أقنعتي روضة؟
1: يعني أقنعتها أن زوجها عاق عليها كل شيء وهي ولا حاسة. أنا أعرف أني غلطانة بالكلام اللي قلته وندمت وأبي أصلح اللي خرابته.
5: بعد شو يا حصة؟ بعد ما هدمت الثقة ودمرتي أسرة كانت سعيدة ومتعايشة مع بعض بسلام.
1: دكتورة والله العظيم أني ندمت، مستعدة أسوي أي شيء عسب أصلح اللي سويته.
5: أنزين، مري علي المكتب ونسولف وإن شاء الله خير.
2: طوي عبيد.
6: الدكتور أسامة اتصل فيني وقال يباني أني عند المستشفى.
7: وأنا بعد اتصل ببو سعيد وبو راشد يبونيهم.
8: مو بوقتهم الحين أدخيلك يا سلطان، أنا مشتاقة لأخوي عبيد ومتولها عليه.
9: وأنا بعد يا مريم، بس ما يستوي ما يصير لهم.
8: سلطان
9: ما عليه ما عليه، بسير لهم وما بتأخر.
8: انزين بترياك لا تأخر.
10: تتوقع أنهم بيتراضون؟
3: دام عرفنا العوق وين وحليناه فأكيد الأمور بتكون طيبة إن شاء الله.
10: إنزين هي بتسوي اللي قلتوا لها له؟
4: ما بعد كيفها يا أبو روضة، تراني رصيتها وهي عرفت غلطتها وين.
3: صراحة أبو راشد ما قصر فيها ولا مستبشر خير.
10: إن شاء الله إن شاء الله روضة تقتنع وتفهم.
2: طوي عبيد.
5: هلا حصة، هلا استريحي.
1: مشكورة دكتورة.
5: هاي حصة، انتي خبرتيني بالسالفة والمشكلة اللي سويتيها كلها وما خبرتيني كيف بتحلينها.
1: انا مو عارفة اذا كنت اروم احلها او لا، بس بحاول.
5: انا شايفة ان افضل طريقة هي انك تعترفين لروضة بكل شيء.
1: اخاف اخسرها يا دكتورة، وهي ربيعتي الوحيدة.
5: انتي خسرتيها حياتها الزوجية بدون ما تراعين انها ربيعتك، فاظن من حق روضة هليج انك بعد تضحي وتخبرينها بكل شيء، وهي اللي تقرر تسامحك ولا لا.
1: صح كلامك، بس صعب أسوي هالشي.
5: الصعب سويتيه يا حصة، فما يصعب عليك الصح.
1: معاك حق، خلاص متى أقدر أجلس وياها؟
5: أشوف بعد ربع ساعة.

0: هذه خرابة بيوت.
1: هدي هدي يا سلطان، شو فيك؟ هدي يا ولدي.
0: إلا هذا يا عمي أبو سعيد.
2: اسمع يا سلطان، ترى نحن بخص عنك.
0: يا عمي أبو راشد، أنا ما قصدت شيء.
1: ما عليه ما علي يا سلطان، نحن أعطيناها فرصة ثانية تصلح اللي خربته.
0: المشكلة مو بهني، روضة تتوقعونها تقتنع؟
2: إن شاء الله إنها بتقتنع، أنت بس لا تحاتي، ونحن ناويين نسير لعبيت ونفهمه بالسالفة كلها.
0: إنزين، الدكتور مانع الزيارة؟
1: نحن تواصلنا وياه وخبرناه وهو قالنا تعال.
0: ما دام كذا شاركم وهداية الله.
3: قوي عبيد
4: وديمة، تهدي تأخرنا.
5: أنا ذاهبة يا بوي، بس عندي سؤال.
4: قولي يا بنتي.
5: الدكتورة الشيخة ليش مصرنا نكون موجودين وهذيك النسرة موجودة بعد؟
4: ما عليها بنتي، البنت عرفت غلطها وهذا اللي نبغاه.
5: بعد شو؟ بعد ما دمرت روضة وخلتها تخرب حياتها؟
4: وديمة
5: والله ما سامحها حتى لو شو سوت.
6: تفضل. حصة؟ يا هلا ومرحبا، حيات. شوفيك ساكتة، خير عسى ما شر، مستوي شيء؟
7: لا الحمد لله الأمور طيبة.
6: عيل شوفيك.
7: أنا.
6: أنت شو؟
7: والله متلومة فيك شي روضة.
6: أفا متلومة مني؟ أنت مثل أختي يا حصة وما من بيننا.
7: أتمنى أن أنتم خواتي روضة.
6: شو هالدراما؟
7: أنا ياي أعترف لك بشي.
6: متلومة ويا رب أنتم خوات وبعترف لك بشي. حصة شو فيك؟
7: اسمعيني يا روضة، أنا بصراحة كنت أغار منك.
6: تغارين مني؟
7: هي كنت أغار منك وغار من حياتك، كنت أشوفك أحسن عني في كل شيء.
6: أنت يا حصة؟
7: هي نعم، هي أنا يا روضة، ومن حقك تكوني مصدومة.
6: لا أكيد هذا مقلب.
7: لا مقلب ولا شيء، والله ندمانة على كل شيء سويته وياك. كنت فاتم بينك وبين عبيد.
6: ندمانة؟
7: أنا كنت بأخرب حياتك بأي طريقة، وأنت للأسف كنت واثقة فيني وايد، وأنا كنت مستانسة على هذه الثقة.
6: أنت يا حصة تسوين فيني كل هذا؟ أنت كنت مثل أختي. كيف ومتى وليش يا حصة؟
7: أنا آسفة يا روضة.
6: آسفة وبكل بساطة؟ أنت دمرتي بيتي تدمر بسبتك
7: روضة.
6: اطلعي برا.
7: بس اسمعيني.
6: اطلعي برا خلاص، ما أبغي

0: ها فكرت في اللي قلت لك عليه؟
1: هي فكرت يا دكتور.
0: وناوي تعمل ايه؟
1: ناوي اواجه.
0: ممتاز، وهو ده المطلوب.
1: بتصل فيها وانهي الموضوع وان شاء الله خير.
0: ولو رفضت هتعمل ايه؟
1: بتم احاول لين ترد وارجع حياتي مثل ما كانت واحسن.
2: صدق يا ابو سعيد، ايش اللي شاغل بالي؟ ان اهم شيء نحل الموضوع اليوم.
3: لا تكون مستعجل يا ابو راشد، وان شاء الله الامور طيبه.
2: ترى انا هاي مشكلتي وياك، انك دوم ماخذ الامور بهدوء، وهذا الشيء يرفع ضغطي وينرفزني منك يا ابو سعيد.
3: خيبه يا ابو راشد، انا ارفزك مره واحده.
2: هي والله انك تنرفزني.
3: انا يا اخوي راعي الناس واحاول اني اسولف وياهم باللين عسبي، ولا انت ما شاء الله عليك تروعهم منك.
2: اروعهم؟ ترى انا اروعهم من روعي عليهم يا ابو سعيد.
3: اعرف نياتك الطيبه يا ابو راشد، ولا من زمان هديتك.
2: تروم انت؟
3: لا والله ما روم، انت اخو دنيا وعزيز وغالي.
2: ايه شيبك الشيبه
3: تبى صدق؟ خفت منك.
2: ايه خفت صح.
4: طوي عبيد،
5: انا عارفه انك مصدومه من اللي سمعتيه.
6: هي والله يا شيخه مصدومه، مو بمصدقه مول الحين حصه ربيعتي يطلع منها كل هذا.
5: ما عليه، المهم انها حست بغلطتها ويت واعترفت بكل شيء.
6: خليها تولي، ما بعرفها ولا بسمع عنها شيء بعد اليوم.
5: تمام يا روضه، هدي اعصابك.
6: دكتوره انا عبيد كيف الحين بعتذر منه؟ صراحه مالي وجهه كلمه.
5: كلميه يا روضه واشرحي له كل شيء، وخلي الصراحة أساس في حياتك الأسرية.
6: تتوقعين أنه بيتفهم؟
5: أكيد بيتفهم. ردي على التليفون يا روضة، إن شاء الله يكون عبيد.
6: معقولة؟ تتوقعين أنه يكون عبيد؟
5: ردي بسرعة على التليفون وبس تسألة.
6: انزين ألو، هلا عبيد.
7: روضة أنا آسف.
6: ليش تتأسف؟
1: أتأسف لأني كنت غلطان ومقصر في حقك.
6: وأنا بعد آسفة أني كنت وايد أنانية وما سمعت لك.
1: أنا مسامحنش على كل شيء.
6: وأنا بعد مسامحت لك.
1: بسنا من القطاعة، خلينا نرد لبيتنا ولعيالنا.
6: من اليوم يا عبيد أي شيء ضايقك مني قولي عنه.
7: فالش طيب، وأنت بعد نفس الشيء.
1: المشاكل الأسرية في غالب الأحيان تزيدها الحواجز النفسية. الحب موجود في كل بيت، خلونا نحافظ عليه بالصراحة والحوار والتسامح، لأن العشرة ما تهون وكلنا نخطي، ولكن خير الخطائين التوابين. لحظة، أنا عبيد أبشركم، ظهرت من الطوي ولقيت العالم أجمل وايد في النور، وردت لي زوجتي روضة، وردت لي حياتي وترقيت، واليوم أنا إنسان جديد. كل إنسان يحتاج فرصة ثانية، وأنا حصلت هذه الفرصة وأكيد ما بتخلى عنها.
4: مسلسل قوي عبيد، تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، إخراج تامر العمري.

تروي الأساطير أنه كان في بابل القديمة سبع مدن تتميز كل منها بميزة سحرية، إحداها المدينة الرابعة التي كان فيها مرآة من حديد. فإذا غاب الرجل عن أهله وأرادوا أن يعرفوا حاله التي هو فيها، أتوا بالمرآة ووضعوا أمامها اسمه ونظروا فيها فرأوه على الحالة التي هو فيها. هكذا كان أهل بابل يستخدمون المرآة السحرية العجائبية لمعرفة أحوال الغائبين. أما نحن اليوم، ضيفنا حاضر هنا ليرينا ذاته وأحواله في المرايا، ولنكون نحن الغائبين وهو الحاضر فينا ومعنا. مرحبا بكم في مرايا.

0: ضيف مرايا لهذا اليوم الفنان القدير الأستاذ سامي حصريتي. أهلا وسهلا فيك، منور مرايا.
1: أهلا وسهلا، منورة بيكم.
0: اليوم أستاذ سامح رح أبتدي أنا وياك مباشرة مع أول مراية لأنا. المراية الأولى بتسألك أدي أنت متصالح مع ذاتك، أدي أنت متقبل لنقاط ضعفك وبالمقابل لنقاط قوتك أيضا.
1: لا، لدرجة كبيرة جدا جدا يعني، ولكن إذا كان في نقاط ضعف فبالتأكيد يعني ببقى متقبلها، لكن بحاول ان انا يعني اخفيها او اغيرها او ابدلها. يعني
0: اعطيني نقطه ضعف عندك.
1: ما كده هبقى بفضح نفسي يعني، ولا معقول الواحد يقعد يتكلم عن نقط ضعفه؟
0: هي جزء من الاعتراف.
1: جزء من الاعتراف. لا، في نقاط ضعف كتير. في مثلا ممكن يكون الا الكسل.
0: كسول مع اني شايفتك نشيط انا بهالفتره ما شاء الله.
1: ما هو عشان كده بحاول انا بقدر الامكان يعني اخفي نقطه ضعف دي من اتحرك كتير.
0: نقطه قوه عندك؟

0: هي بقى نفس السفر والارتياح دي، التصالح مع النفس، الرضا،
1: الرضا،
0: الإيمان. آه طبعا الرضا هو ده اللي مخلي الواحد يتحمل صفعات الحياة ويتحمل العواصف والرياح
1: إن شاء الله راضي دائما يا رب. خليني أخذك على المراية الثانية. المراية الثانية بتسألك عن عرابك في هذه الحياة، مين هو اللي حط سامح السريتي بدرب التمثيل، أو مين هو صاحب الفضل في البدايات؟
0: هي حلقات متصلة، لكن أقدر أقولك إن أول حلقة هو زميلي على التخت في سنة أولى ابتدائي في المدرسة الابتدائية، وكان عندنا 6 سنين. ده بيعتبر أستاذي في التمثيل.
1: شو اسمه؟
0: هو اسمه فايز الليسي.
1: من نوجه يعني لتحياتنا.
0: فاكر اسمه، لأن احنا كنا قاعدين في حصة فاضية وقال لي ما تيجي نقوم نعمل سكتش. يعني ايه سكتش؟ فاحنا كان عندنا، هو عنده 6 سنين بس أنا بعتبره أستاذي لأنه كان عارف حاجة أنا مش عارف.
1: ومثلته سوا بهذاك الوقت؟
0: ارتجال بقى طبعا. فابتدينا في كل حصة فاضية التلاميذ يطلبونا للأستاذ ويقولوا احنا يعني فلان وفلان بيمثلوا يا أستاذ، فأنا طلعنا. فحبيت المسألة واستمرت معه فيها تقريبا. إيه هي جات صدفة بس ما أقدرش يعني أنساله، هو السبب يعني.
1: منوجه له تحياتنا. إذا كان بإمكانك تغير أي شيء بخصوص ماضيك شو بيكون؟
0: حاجات كتير طبعا.
1: شغلة من هالشغلات اللي تحس يعني إنه ياريتني بقدر غير هالنقطة تحديدا.
0: أما كنت يعني مثلا على سبيل المثال كنت أتمنى، أنا مش مدخن أو مش بدخن حاليا، لكن كنت أتمنى أن أنا ما كنتش دخنت مدى حياتي خالص.
1: حلو.
0: ده طبعا بالتأكيد لو رجعت من الأول تاني مش هقرب ناحية السيجار. لو رجعت من الأول تاني ما كنتش حسيب دراستي للكمبيوتر، وكنت يعني مخطط برامج مع بداية الكمبيوتر خالص. يعني لو كنت استمرت فيه كان زمان الواحد بقى له شأن تاني. كنت اهتميت بيه جنب حبي وهوايتي للتمثيل، ما كنتش تركته خالص عشان أكمل في التمثيل. كنت
1: وزنت بيناتهم،
0: كان الواحد يوازن لأنه الكمبيوتر دي كانت لغة العصر.
1: صحيح.
0: والكلام ده في البداية. فطبعا حاجة زي دي لو ممكن، لو حبيت انصح اي حد اقول له اوعى تترك الفرصه دي او الدراسه دي ولازم تقويها.
1: ولو كرمال التمثيل انت تركت،
0: كان تقدر طبعا، بس كان ممكن يحصل توازن يعني.
1: شو اكتر شيء بيخوف سامح السريتي في هذه الحياه؟
0: اشياء كتير طبعا. يعني مثلا بالتأكيد إن الواحد بس مش بيخاف لدرجة الرعب ويعيش حياته،
1: لا
0: بيحاول يتجنبها. يعني بالتأكيد المرض شيء يعني
1: يخوف،
0: يعني بالتأكيد طبعا. في الواحد بقدر الإمكان بيبقى حريص على إنه ما يحصلش ده. ممكن الخيانة، ممكن عدم الستر، إنك تكوني ارتكبتي خطأ
1: وعرفت فيك
0: طبعا. فعشان كده دايما بتدعي ربنا يعني انه يسترنا يعني دايما.
1: امين
0: فوق
1: يا رب.
0: الارض وتحت. أمين. الارض ويوم العرض عليه.
1: امين امين. مين هو اول شخص بتتصل فيه لما بتكون بورطه؟
0: انا.
1: ما فيش حدا غيرك؟
0: انا يعني لما بكون مهموم او بيكون في
1: غير الهم
0: مشكله، بروح على طول اللي في ايده حل المشكله. ده حسب كل ورطة. يعني مش معقول هكون مثلا ورطة حطيت في ورطة ان انا جعان فاروح راح لمحطة البنزين مثلا. فكل مشكلة وواحد بيفكر مين اللي
1: كل مشكلة وليها حلال.
0: وليها حلال، هي دي الواحد بيلجأ له يعني.
1: ولما بتكون بحالة فرح شديد او حزن شديد النقيض تماما، مين الشخص اللي بتلجأ له؟
0: حزن شديد زي ما قلت لك. انا.
1: انت.
0: يعني بتبقى انا مع نفسي تماما، ولاني انا الوحيد اللي هبقى فاهمني، وانا ما احبش اي حد خالص انقل له حاله الحزن اللي انا ممكن اكون فيها، لان دي اكيد بتسبب الم لاي حد.
1: قد ايه مرتاحين اللي حواليك؟
0: قد ايه
1: قديش مرتاحين اللي حواليك؟
0: يا رب.

0: مرتاحين.
1: انت ما بتسبب لهم حزن ولا بتنقل لهم حزنك اصلا.
0: لكن الفرح طبعا اقرب الناس.
1: خليني اخذك للمراية التاسعة. المراية التاسعة بتسألك عن الشيء الوحيد او ربما يمكن يكون اكتر ما بعرف بتحب تغيره، يمكن بشخصيتك بشكلك، شو بتحب تغير اذا اتيح لك الخيار؟
0: لا وإذا قدرت تغير، ما في حاجات الواحد
1: بتعود عليها
0: ما يقدرش يغيرها دلوقتي. يعني مثلا يعني كنت أتمنى أن أنا ما يبقاش عندي كرشة أو بطن كده عالية مثلا، يعني كنت كان نفسي بقى كنت سمارت كده ولا الحتة دي منحوتة. إنما طبعا كنت أنا رفيع ونحيف جدا، فكنت متضايق من النحافة اللي أنا فيها، فكنت باكل بحاول أعوض يعني. ومهم ورغم اني كنت بلعب رياضه وكوره لكن كنت كتير مهمل في الحته دي، فلقيتها كبرت فاتضايقت بقى عشان تنزليها تاني. يعني مشكله تنزل شويه وتطلع شويه وتنزل شويه.
1: الكرش يعني
0: طبعا هو ممكن يكون مش باين قوي لكن بيضايقني انا، كان نفسي مش موجود.
1: بما أننا نحن بالمراية التاسعة ففي عنا بريك هلأ، بس البريك رح يكون من اختيارك لأغنية أنت بتختار تسمعها للمستمعين.
0: أي أغنية لأم كلثوم، أي حاجة، حتى لو الأهات لأم كلثوم. أي بسمع صوت أم كلثوم أتشدلها في أي أغنية تقولها.
1: إذا نسمع لأم كلثوم بناء على طلب الفنان سامح السريتي ونتابع مرايا.

أنتم تستمعون لبرنامج مرايا مع أنس على الفجيرة FM.

0: عودة إلى مرايا سامح أسرتي وإلى المراية العاشرة. شو هو اللقب اللي منحك إياه أصدقائك وتعتز وتفتخر وتحبه؟ لقب تحديداً الأصدقاء بينادوك فيه.
1: هو من وجهة نظرهم يعني يعني كده لما بيجي أصحابنا يكلمونا هي زعيم هي برنس هي بتاعت شوية الألقاب دي يعني اللي هي أكبر من الواحد بكتير يعني إنما يعني إيه هم يحبوا يرقوا يعني زي ما الواحد يبقى عسكري فيقولوها سيادة اللواء.
0: تحب زعيم ولا برنس أكتر؟
1: لا طبعا أنا زعيم حاجة كبيرة قوي فلما يقولوا يا برنس على قدنا يعني
0: عسلامتك أستاذ سامح.
1: إنما طبعا يعني أنا ما فيش لقب بفضله قد ما بفضل هو خارج إزاي من اللي قدامي خارج بحب ولا لا حتى لو قال يا ولد.
0: صحيح كل شيء بحب غيري. هل يوجد شخص بحياتك ما بتقدر ترفض له طلب أستاذ سامح؟
1: بنتين يعني
0: شو أسماءهم؟
1: عندي ابتهال الكبيرة وآية الأصغر.
0: الله يحفظهم ويخليهم يا رب ومنوجه لهم تحياتنا أكيد
1: يا رب إن شاء الله.
0: ما بترفض لهم أي طلب؟
1: ما أقدرش أرفض طلب يعني إلا يعني بحاول الأول إذا كان طلب يعني مش حيفيدهم فبأكلمهم لكن في الآخر يعني بلبي.
0: ما هو الشيء الأكثر جنوناً اللي فعلته بحياتك؟
1: أنا بتهيألي كل حياتي مجنونة.
0: كل حياتك؟
1: يعني دايماً الواحد يعني بيبعد عن الشيء التقليدي الغير تقليدي يعني أي حاجة تقليدية الواحد بيبعد عنها يعني دائماً بيغير
0: هذا كاركتر شخصيتك في العمر.
1: المغامرة
0: أنت مغامر؟
1: لحد كبير بس بتبقى مغامرة شبه محسوسة أو وأنا بغامر ببقى متقبل نتيجتها لو ما نجحتش
0: مدرك أنه في ثمن.
1: بالتأكيد
0: في هذه وفي غمرة هذه الحياة المجنونة شو هي أهم لحظة بحياتك لحد الآن؟
1: أهم لحظة؟
0: تحس أنه هاي اللحظة كان في يوتيرن قبل وبعدها.
1: أنت عارفة أصل الواحد حياته محطات
0: ولا؟
1: يعني أهم لحظة في حياتي مثلا هي ممكن دلوقتي ما تبقاش أهم بس لولاها ممكن ما كنش
0: كل حدا فينا في عنده لحظة بيحس فيها انقلاب فيها يوتيرن فيها تغيير صار وهي بتكون مفصلية ممكن يكون عندك أكتر بس فينا نذكر واحدة منهم.
1: الزواج ما هي دي لحظة الانفصال ما هي دي لحظة يعني كل دي أشياء كل واحد ما هي دي كلها حياة بتتغير يعني كاملة أول بطولة.

0: لا مهدي
1: قد ايه لحظه مهمه كانت بالنسبه لك؟
0: طبعا كانت لحظه كبيره، يعني حاجه ده اخذت بطوله، يعني كل دي لحظات كتير، حصولك على جائزه مثلا جائزه ما تفاجأ بيها، ففي لحظات كتير في حياه الواحد لحظات تستحق الحياه.
1: الحمد لله. إذا كان بإمكانك أنك إن الله راد تستيقظ غدا وعندك موهبة، صفة جديدة، صفة خارقة، شو بتختار؟
0: أطير، أبقى زي سوبرمان كده. يعني لو يعني لو
1: جيت بحب الطيران، الحالة
0: التحلق،
1: تحليق،
0: التحلق، وفي نفس الوقت أنك تحلقي في السماء كده، فتشوف الدنيا حواليك، بتبعدي فتشوفيها كويس، انك انت يبقى عندك القدره على الاختراق، ما هو انت حطيري فتسبقي وبرضه هروب من زحمه المواصلات كويس.
1: معناتها بتحب السفر كتير.
0: انا بحب السفر طبعا.
1: هل يوجد مكان اخر غير مصر تتمنى انك تعيش فيه؟
0: المكه او المدينه، البلدين الوحيدين اللي ممكن لو انا ختمت حياتي فيهم ابقى في منتهى السعاده، حتى لو عملت كشك ابيع
1: فيه بجانب الرسول الاكرم عليه الصلاه
0: طبعا
1: والسلام.
0: طبعا الواحد جور الرسول دي، ده طبعا بيتقال حلم اي حد، يعني صحيح. ده المكان الوحيد اللي اقدر اتخلى عن الحياه في مصر.
1: اذا كان بامكان سامح الصريتي انه يغير شيء ما في هذا العالم، شو بتغير؟
0: المؤامرات طبعا، التآمر، الحروب، الطمع، ومن جشع دول كبرى، يعني ولدرجة ان انا يعني عندي احساس ان التغيرات المناخ دي ناتجة من الجرم اللي هم بيرتكبوه في حق الانسان.
1: يعني انت بما معناه مقتنع بنظرية المؤامرة؟
0: جدا جدا، ده التاريخ بيقول كده، وخاصة يعني على منطقتنا، على المنطقة قلب العالم، المنطقة العربية دي قلب صحيح. العالم ومطمع للجشعين الطامعين اللي عايزين يحطوا ايديهم على العالم، اللي هم بيثروا على حساب الآخرين ويمارسوا أشياء بقى
1: حتى لدرجة انه لعبوا بالمناخ،
0: حتى انهم لعبوا بالمناخ، وحتى كل الاختراعات اللي بيعملوها دي
1: صحيح.
0: اللي مصلحتهم على حساب البشر وعلى حساب الانسان.
1: مظبوط.

0: ما أصل إيه؟
1: شيء ما عنك.
0: أنا أقول لك حاجة، هي مش كل الناس تعرف كل حاجة.
1: صحيح.
0: لأنه يعني ممكن إيه، ما أعرفش، ما يمكن كل الناس تعرف دي. يعني كل الناس مثلا، في ناس ما تعرفش أنا ممثل مثلا، في ناس ما تعرفش أن أنا يعني أي حاجة، يعني مش يعني كل واحد بياخد الجانب اللي بيعرفني من خلاله. أهلا وسلم بي، مش هقيمله، مش هقوله بقى إيه خد دي كمان عندك، يعني ما خلاص بقى خليه يستحمل الجزء اللي إيه اللي وصل له.
1: مش رح أتركك. هل لديك موهبة سرية غير التمثيل لم تكشف عنها؟
0: مش سرية يعني، أنا بالتأكيد لعبت كورة طبعا فترة شباب، لعبت على مستوى كبير يعني.
1: بس على مستوى احتراف ولا فقط موهبة؟
0: لا فقط موهبة. وقالها يعني كانت الأول هتبقى هي دي الطريق، لكن مرحلة الثانوية العامة غيرت الاتجاه تماما، لكن استمرت معايا كهواية وبقيت معروف بيها، ففي ناس كتير يعرفوا عن الحكاية دي. أو مثلا الغناء، في أنا ابتديت حياتي في فرقة غنائية في
1: فرقة ألغام
0: الشباب.
1: صوتك حلو
0: يعني، كل طبعا القرد في عنهم، أنا ممكن أبقى في نفسي كده.
1: لا على سلامتك. تعرف ليش عم بسألك؟ قلت بلكي بتسمعني شي بصوتك.
0: ما علشان كده قلت لك ما ضمنش إنه هو حلو.
1: مين بتشجع، الأهلي ولا الزمالك؟
0: الأهلي.
1: الأهلي
0: طبعا، أحب النادي الأهلي وأحب جمهور الزمالك.
1: الله، إيه ده؟
0: لا يعني بحب النادي الأهلي لأنه
1: وجمهور الزمالك.
0: لا، مؤسسة قوية بتحمل قيم حمية الرياضة، نادي بطولات وأبطال. وبحب جمهور الزمالك لأنه يعني جمهور مسكين، بيستحمل بيستحمل هزائم كتير، فبحبه بالتأكيد، بتعاطف معاه. أنا على فكرة المسألة عندي ما فيهاش تعصب، لأن بالآخر لو جينا قلنا أهلي وزمالك، إحنا الاتنين مشتركين في إننا مصريين.
1: صحيح.
0: وإحنا وكل المنطقة، عندي كل منطقة مشتركين في إن إحنا عرب.
1: صحيح.
0: فطبعا في الواحد العامل المشترك هي دي اللي بتخلينا متماسكين، وبتتفرع بقى المسائل ما تفرقناش.
1: مع العوامل المشتركة ومع التماسك، خلينا نعطي بريك ومن اختيارك.
0: يبقى خلينا بقى نخش على عبد الحليم حافظ.
1: الله، يعني ده حبيب قلبي. اختار لي أغنية.
0: ده احنا هو يعني حبينا من خلاله، وعشقنا صحيح. الوطن من خلاله كمان.
1: صحيح.
0: كل الأغاني الوطنية في أصوات كده لما الواحد بيسمعها، الارتباط الشرطي بيرجعه لأجمل مراحل عمره وأجمل أيام.
1: صحيح.
0: كنا عايشينها. فبرضو أنا هترك لك أنت اختيار أي أغنية لعبد الحليم، لأن أنا هبقى حبيبها. أي أغنية هيقولها أنا حبيبها؟
1: أنا هأختار أغنية جانا الهوى.
0: سلام، جميل أوي، جميلة طبعا.
1: جانا الهوى، وما زلنا عبر أثير هوى الفجيرة FM ومرايا سامح السرتي.

0: ومرايا سامح قصرتي. وصلنا أنا وياك أستاذ سامح للمراية 20. شو هو أكبر إنجاز لإلك حتى الآن من وجهة نظرك؟
1: كل الوظائف أو اللي أسندت إلي. يعني لو ابتديت بآخر أقدر أقولك مثلا عملي في النقابة، نقابة المهن التمثيلية، وصولي إلى وكيل أول اتحاد النقابات الفنية في مصر، ده كان إنجاز كبير ليا، والناس فاكرينه لي لغاية دلوقتي، لدرجة إن بعد ما خرجت بإرادتي أو ما تقدمتش مرة تانية ابتدوا الزملاء يعملوني على هذا الأساس، وبشارك في بعض حلول مشاكلهم وأنا برا.
0: ممكن النقابة. ترجع إلى النقابة؟
1: يعني أنا أديت دوري، لو أنا دايما عمري ما تكلبت على مكان، لكن دايما بأدفع لي بأكلف. فبالتأكيد وارد إنه

0: القوميه للفنون الشعبيه كمديره عام للفرقه القوميه للفنون الشعبيه. وصلت في فتره حوالي 5 سنين بقى اللي تولدت فيها الرئاسه النبات الفرقه الاولى في مصر ولفت العالم كله، وكانت خير سفير للفن العربي.
1: كان لك يد بيضاء
0: وفي بقى حاجات اخرى، ان اي وظيفه اسندت ليا كان ربنا بيوفقني وبيحقق على ايدي لها انجاز غير مسبوق.
1: دي نعمه من ربنا.
0: دي نعمه من ربنا طبعا،
1: الحمد لله.
0: عشان الواحد كمان بيعملها بنيه خالص.
1: صحيح. اذا امكنك تغيير اسمك، شو هو الاسم اللي بتختاره؟
0: حد يبقى اسمه محمد ويغير اسمه. انا اسمي محمد سامح، اسمه مركب.
1: الله، انا نحن كلنا في الوطن العربي بنعرفك سامح الصريطي.
0: بالضبط. ده اسم الشهر. لكن انا اسمي الحقيقي محمد سامح. ده اسم مركب، وبعدين حطي 7 محمدات: محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد والثامن الصريطي. لكن في جواز السفر محمدين كفايه: محمد سامح، محمد محمد الصريطي. فتخيلي واحد اسمه مليء بمحمد.
1: صحيح.
0: يفكر انه غيره، استحالة طبعا.
1: عليه الصلاة والسلام. إذا سألتك عن أكتر شيء بيسعدك بهالعالم، شو اللي بيفرح سامح الصريطي؟
0: يعني أبسطر ضحك الطفل. ممكن أنسى الدنيا لو لقيت طفل بيهقها قدامي وسعيد. خلاص
1: بهالبساطة
0: أنسى الدنيا جدا. ينسيني أي هموم لو لقيت طفل بيضحك من قلبه. ده بيبقى لحظة. وأعتقد إن أي إنسان بيحب اللحظة دي بس ما فكرش فيها، يعني
1: صحيح
0: لبساطتها بيتخطاها. بس دي ضحكة الطفل بتغسل قلوب كل الكبار.
1: صحيح. شو هو الشيء اللي بيجعلك مميز عن الآخرين؟ صفة بتحس إنه بتميزني أنا.
0: ماليش فضل فيها، دي ربنا سبحانه وتعالى بيختار بشر يحط فيهم القبول، ودي اللي مخلاني ناجح كفنان.
1: صحيح.
0: انه بيحط الحضور، بيحط القبول، وبالتالي ده اللي ممكن يميزك، انك لما تتواجدي في مجتمع الناس تاخد بالها انك موجود. دي انا ليس لي فضل فيها على الاطلاق، وانما كرم ربنا سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: هو اللي حطها،
1: وهي اهم صفه بالفنان اصلا.
0: بالطبيعي، طبيعي طبعا.
1: يعني بيقولوا في عنده قبول وحضور
0: وبعدين ده انت شوف ده اجمل دعوه، ربنا يجعل في وجهك القبول.
1: صحيح. شو هي الاغنيه اللي بتوصف حياه سامح الصريطي؟
0: ايه ده، معقول انا حياتي عباره عن اغنيه؟
1: لا مش عباره عن اغنيه، بس بتحس لما بتسمعها انه يا
0: ما بتوصفش حياتي، بس بحب اسمعها وتخيل فيها، لانها بيبقى فيها لو سمعت مثلا مشيت على الاشواك وجيت لاحبابك، لا عرفوا ايه وداك ولا عرفوا ايه جابك، لقيت نفسك في حضن ساكل حضن حزن، حتى في احضان الحبايب شوق يا قلبي. المعنى، لكن ما اقدرش اقول لك ان انا مشيت على الاشواك وجيت، لكن المعنى ده كله بيأثر فيا جدا، يعني يخليني دايما منتبه ودايما متحمل ان يا ده في واحد مشي على الاشواك ولا اشوف في احضن الحبايب كمان، يبقى انا هتعب او هتضايق. لا تحمل وخليك جلد. لكن فما ما اقدرش اقول لك ان ايه، في اغنيه بتمثل حياتي
1: يعني.
0: انما كلها الاغاني دي بتمثل تجارب شعوريه مختلفه، فكل اغنيه هسمعها هو انت لما تيجي تسمع مثلا بتونس بيك. مين فينا ما بيحسش
1: باللحظة
0: دي؟ لكن ما فيش أغنية بتبقى عبارة عن سيرة حياة إنسان يعني، ده وإلا يبقى بني آدم فقير قوي
1: يعني. يعني فينا نقول لما بتسمع بس هيك بتحس إنه بتاخدك بمكان إنه ممكن تكون بتشبه جزء، خلينا نقول، من حياتك فقط.
0: لا، هي أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب دول بينقلوني المرحلة. بينقلوني المكان تاني خالص وزمن تاني خالص ومشاعر تانية خالص، وبصب حالة من الشجن لما بسمع.
1: ولو كنت بسيارتك عم بتسوق بمصر مين بتسمع؟
0: لا، ما عنديش شرايط، اشغل على الاف ام عشان تعرف تسمع ايه اللي حواليك.
1: بتسمع الاذاعة.
0: افتح الاذاعة طبعا، بحس عشان لما بكون في العربية وبشغل اي اذاعة على الهوا بحس ان انا عايش مع الناس. لكن لما اجي في شرايط بقى وبتاع واحط واسمع اغاني، يبقى انا قافل على نفسي

0: صحيح.
1: يبقى الواحد حابس انما ان انا اشوف الناس بتسمع ايه وبتشوف ايه وعايش معاهم.
0: بدنا مثلك كثير نحن بما انه نحن مذيعين الراديو فبنحب العالم تضل عم تسمع الاذاعه.
1: انا اعتقد ان نسبه كبيره جدا جدا هي الغالبيه العظمى من الناس لما تبقى راكب عربيه بتشغل الاذاعه وبيسمعوا البرامج الاذاعيه من خلال ركوبهم في العربيه بالذات يعني في غير قعدتهم في البيت.
0: يعني رح اخذك للمراية قبل الاخيره. لو اكتشفت هلا انهم عم يعملوا فيلم عنك، مين هو الممثل اللي بتختاره ليلعب دورك؟ والنهايه كيف بتكون؟ حزينه، سعيده، مفتوحه؟
1: يعني بالتاكيد الاجابه على السؤال ده سهل، في النهايه احب انها تكون مفتوحه. وبالتاكيد طالما النهايه مش حزينه فهتبقى النهايه سعيده حتى لو مفتوحه، طالما مش حزينه. فده اللي اقدر اقول. لكن مين يعمل شخصيتي او دوري؟ صعب ان انا يعني اختار حد.
0: بتبقى
1: دايما العين الغريبه بتبقى شايفه اكتر، دايما يعني اللي برايا شايفني اكتر مني.
0: تترك المهمة للمخرج هو اللي يختار.
1: بالتأكيد حتى لو جاب مين يعني ببلان، هو العين اللي شايفه.
0: معناتها أنت عادة لما بتمثل بالأعمال بتترك المخرج يدير الموهبة الخاصة فيك كاملة ولا بتتدخل في مكان ما؟
1: لا، بتبقى الكلمة النهائية له.
0: يعني
1: ما بختلفش، ما بأصرش. لكن إذا أنت اتكلمت في الصح عمر المخرج الكويس ما لازم هيستجيب، هيبقى فاهم، هيقرأ بسرعة. فلما اجي اقول له على فكرة دي كذا وكذا، وفي ناس في مخرجين بيحترموا الخبرة.
0: صحيح.
1: وبعدين لكن لازم اعرف انا في الاساس المخرج عايز ايه، ده هو قائد العمل. لكن لو انا عرفت المخرج عايز ايه ولقيت عندي حاجة تضيف وتجود، بالتأكيد بعرض عليه وبنتفق عليه. ولو اختلفنا في اي مشهد، لا، المخرج وله الكلمة الأخيرة.
0: مرايتنا الأخيرة المراية 27، بديك تختم لي اللقاء على طريقتك بعبارة، بحكمة حياتك، بتوصية منك، باللي بتلاقيه مناسب للمراية.
1: إن لله أقواما اختصهم الله بنعمه لمنافع العباد، أقرها فيهم ما بذلوها، وإذا منعوها منعها الله عنهم فحولها إلى غيرهم. اللهم اجعلنا من هؤلاء.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن. قالت يا

عابس بوجهها أمسك يدي عنها تضحك لها تضحك لها.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: جوز الهند. استخدم جوز الهند منذ القدم ويتم زراعته الآن في كثير من الدول حول العالم. يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين 6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. يحتوي على حمض اللاريك وبالتالي يعزز مستويات الكوليسترول الجيد، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفاءته. نظراً لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، وهذا يعني أن له دور في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية. بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة مثل المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي. يساهم أيضاً في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر وتخفيف الالتهابات. يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها والموجودة في الفم، وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس، نظراً لخصائصه المضادة للميكروبات. يساعد تناول لب جوز الهند بانتظام في إنقاص الوزن، حيث تساعد الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة بنسب كبيرة في حرق الدهون. تشمل فوائد جوز الهند تقوية وتعزيز وظائف الدماغ وتنظيم مستويات السكر في الدم، خفض خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة ومن أهمها سرطان القولون والثدي، والحماية من ألم المفاصل. على الرغم من أن جوز الهند يوفر عناصر غذائية ذات قيمة عالية، إلا أنه يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، وبالتالي يجب تناوله باعتدال. ودمتم بصحة وعافية.
0: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وأنتم بألف خير. عبدالعلي الحيدوقي،
2: كل عام وأنتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبدالله الهاشمي.
3: كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقرباوي.
4: نادي القراء مع عواطف محمد.
5: قررت أن أختلي بنفسي 40 يوما في مكان منعزل، بعيدا عن الناس، بعيدا عن شواغل التكنولوجيا، بعيدا عن ملهيات الحياة. هذه بداية كتاب 40 يوما، الكتاب خلاصة تجربة شخصية فريدة مر فيها الشخصية الإعلامية السعودية المعروف أحمد الشقيري. اعتزل الناس لمدة 40 يوم في جزيرة نائية بعيدا عن التكنولوجيا والناس والضوضاء. بهذه الفترة مارس التأمل، القراءة، الكتابة، وخرج بمجموعة من الخواطر والدروس اللي صاغها في هذا الكتاب. الكتاب مقسم ل40 فصل تتكلم عن علاقتنا برب العالمين، أهمية الصلاة والتأمل، معنى الرضا، وأيضا الجانب النفسي اللي هو التحرر من القلق، التوازن بين الماضي والمستقبل، وحتى العيش في الحاضر. يتكلم أيضا عن الجانب الاجتماعي، كيف ممكن تبني علاقات صحية، كيف تستمع للآخرين، وكيف تتعامل مع الناس برحمة. الكتاب أيضا يتكلم عن الجانب العملي في إدارة الوقت، تطوير الذات، القراءة، البساطة، والعيش وفق الأولويات. الكتاب مكتوب بأسلوب شخصي جدا، كأنه دفتر يوميات مليء بالاقتباسات الملهمة، الحكم، التجارب، يجمع بين البعد الديني والإنساني والفكري بأسلوب سهل وقريب من القارئ. الكتاب خلاصة لرحلة داخلية مدتها 40 يوم تصلح كخطة حياة، تذكرنا بأن التوازن بين الروح والعقل والجسد أساس السعادة. دعوة أيضاً للقارئ أن يخوض تجربته الخاصة في العزلة والتأمل لإعادة ترتيب حياته. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب 40 يوماً.
4: نادي القراء مع عواطف محمد.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: يعد الميلاتونين أحد الهرمونات الهامة في جسم الإنسان، حيث أنه هو الهرمون المسؤول عن النوم والاسترخاء. يمكن أن تؤدي بعض الحالات إلى نقص الميلاتونين، مما يسبب ظهور العديد من المشكلات الصحية التي تتعلق بالقدرة على النوم والاسترخاء والحالة النفسية والمزاجية. نقص الميلاتونين هو حالة يعاني فيها الأشخاص من انخفاض مستوى هرمون الميلاتونين في أجسامهم، ويلعب هذا الهرمون دوراً هاماً في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ويتم إفرازه بواسطة الغدة الصنوبرية في المخ، ويزيد إفراز الميلاتونين عادةً في الظلام في فترة الليل ويقل في فترة النهار. يمكن أن يؤدي نقص الميلاتونين إلى مجموعة من الأعراض المتعلقة بالنوم والصحة العامة، وتشمل هذه الأعراض الشائعة لنقص الميلاتونين صعوبة وقلة النوم العميق، الاستيقاظ المبكر، حيث يمكن أن يستيقظ الأشخاص المصابون بنقص الميلاتونين في وقت مبكر صباحاً ويجدون صعوبة في العودة إلى النوم مرة أخرى، الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق، الشعور بالتعب في أوقات النهار والشعور بالإرهاق أيضاً، وعدم القدرة على ممارسة أنشطة الحياة اليومية بشكل طبيعي، تغيرات في المزاج وزيادة في الوزن. ومن ناحية العلاج، اتباع بعض الطرق التي يمكن أن تساعد على زيادة إنتاج الميلاتونين في الجسم بشكل طبيعي، تشمل تلك الطرق الحفاظ على جدول نوم منتظم، تجنب تناول الكحول أو الكافيين قبل النوم، وتجنب القيلولة خلال النهار، ممارسة الرياضة، وزيادة التعرض للضوء الطبيعي. كذلك يمكن تحسين جودة النوم عن طريق استخدام مكملات عشبية أخرى مثل الكافة وشاي البابونج.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك.